احذفي تاريخي مني واكتبيني من جديد، بدلي فصولي ان اردت واقطعي الوريد، اشعلي بركاني فيكي مرة، خالف القانون

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بيهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 28 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أطيب التحية الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير، صباح يملأه الأمل وتشرق فيه القلوب قبل الشمس. أسأل الله أن يجعل هذا اليوم بداية لكل خير، وأن يرزقكم السعادة والطمأنينة، ويبارك لكم في الوقت والرزق والعمل. اجعلوا التفاؤل عنوان يومكم، وابدأوه بابتسامة وكلمة طيبة، فما أجمل صباحا يبدأ بالأمل وينتهي بالإنجاز. صباحكم خير وبركة، ويومكم مليء بالنجاح والسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لكل مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد أينما كانوا أينما تواجدوا. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، شفرية التكاسي بهالبلد يسعد صباحكم، صباح الخير لأبو سليمان وأبو المعتز زواهرة يسعد هالصباح، تحياتي لكل شفرية البلد، صباح الخير.

0: الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد صباحكم، خياطاتنا يعطيكم العافية، وبتمنى لكم نهار سعيد.
1: ولا مطوري لكن حين ولا مطوري تكسي الغارة.
0: صباح الخير لطلابنا، طلاب التوجيه، ربنا يوفقهم بالامتحانات، ونتمنى لهم النجاح والفرح لأهلهم، وتحياتنا لهم جميعا. امبارح طلابنا طلاب التوجيه قدموا امتحان الرياضيات.
1: بتسابق الزمن ولا حد
0: يحصل، ان شاء الله النجاح بحالف الجميع يا رب. طلابنا كل الطلاب اللي بيتعبوا واللي بيدرسوا، وايضا اللي كمان اهاليهم بيتعبوا معاهم، مستمعينا ومتابعينا، امبارح قدموا امتحان الرياضيات، وان شاء الله بكره راح يقدموا كمان امتحان لفرع الادبي، راح يكون امتحانهم بكره الثقافه، وايضا للعلمي الرياضيات الجلسه الثانيه، للمبحث الشرعي راح يكون الفقه الاسلامي، والرياضه والاعمال المشاريع الصغيره، والزراعي علم الزراعة، الإنتاج الحيواني، والصناعي مادة الرسم الصناعي، والفندقي مادة السياحة، والاقتصاد المنزلي مادة العلوم المهنية الخاصة. كل التوفيق لطلابنا طلاب التوجيه.

الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، لكل الموظفين في مختلف المؤسسات. صباح الخير، صباح الخير لعمالنا، عمال الورش، يسعد لي صباحكم. صباح الشباب الطيبة عجعج وحمدي، صباح الخير. صباح الخير لعمال البلديات، قسم الصحة، وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568888388. مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. وعلى ما يبدو بأن ساعات الصباح الأولى حملت حالة من الهدوء شهدتها المحافظة. أما في ساعات مساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أو مدينة بيت صحور وداهمت منزلاً قبل أن تعتقل الشاب يزن حماد. وأيضا من الأخبار، أشعل مستعمرون الليلة الماضية النيران قرب منازل المواطنين في منطقة خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية أن مستعمرين اقتحموا خليل اللوز وأشعلوا النار في محيط منزل لمواطن من عائلة الأحمر وسط إطلاق الرصاص قبل أن يتدخل المواطنون ويخمدوا النيران التي كادت أن تنتقل إلى عدد من المنازل. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك خليل اللوز. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم.

0: صدموا من
1: الضحك. ومن أخبار بيت لحم إلى غزة العزة، وفي آخر أخبار قطاع غزة، شهيد وقصف إسرائيلي متواصل في قطاع غزة، وأيضا أصيب 10 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة بالأمس جراء غارة إسرائيلية على خيمة تأوي نازحين غرب مدينة غزة.

أيضا من أبرز الأخبار، الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخرين خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

0: والآن ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، والله والبيرة وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، مين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، الكرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة دائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا، نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد حتى العاشرة.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي، يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التطبيق.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. يسعد لي صباح الجميع، صباح الرزق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا وأن الرزق بيد الله وحده. صباح الخير.
1: سعادي مش وقت عتاب أقوله أوف يا إيه لو نرجع تاني.
0: ما العتاب على قد المحبة، اللي بعاتبك بيكون بحبك ولا لا؟

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. صباح الخير لأبو حمزة، يسعد صباحك أبو حمزة. صباح الخير يا ست سارة ولراديو بيت لحم 2000. وبالنسبة لموضوع المي، إحنا المنطقة الواي سي اي بجانب الشيخ رمضان إلها المي مش جاية على الحارة أكتر من شهر، جابوها مرة واحدة بالليل 4 ساعات وانقطعت. يسعد صباحك، إن شاء الله منتواصل مع أخونا أو زميلنا عوني جبران ومنوصل له هالرسالة. يسعد صباحك.

0: دقايق.
1: كمان خلينا نصب على صديقة هالبرنامج ندى شمالي، صباح الورد، أكيد العتب على قد المحبة، والله يخلي لنا الحبايب والحنايين، يسعد صباحك، تحياتي لإلك يا ندى.

0: من رندا. رندا جواري، صباح الخير لإلك، صباح الخير صالح، حط لنا أغنية هاني، بدي بدهم يسمعوا أغنية هاني. طيب بدي أشكي عن بلدية بيت لحم، هات نسمع يا رندا، شو الشكوى؟
1: وإذا تبعد آني متيت آخ ولا مثل حبك.
0: طيب خلينا نسمع لهاني شاكر بس بعد الطرق. لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، عليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز والبداية بمحافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، دوار طقوع تفتيش باتجاه الجنوب، بني نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، فرش الهوى سالك، دورة مغلقة، مرح ربح مغلقة، زيف مغلقة، سعير تفتيش، والنبي يونس سالكة، الفحص سالك، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب أيضا مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، دير أبو مشعل سالك، ودوار مخماس سالك، كفر عقب سالك. أما حاجز قلنديا كثافة سيل للخارج، جبع أزمة خانقة وتفتيش للخارج، خارج حزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، لزعيم سالك، العزرية سالكة، الطيبة تفتيش، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، وزعترها سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، المربعة تفتيش للخارج، عورتة البلد تفتيش، دير شرف سالك، وسرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بورين سالك، بيت فوريك سالك، بازاريا سالك، برقة سالك، والنبلية سالك، مدخل قلقيليا سالك، و تياسير سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ وبدون أي أسباب. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حليل وحيد.
0: نسمع هاني شاكر حسب الطلب.
1: ملوش غير حليل وحيد.

مستمعينا إلى آخر وأبرز الأخبار الرياضية، ونروح لمباريات كأس العالم لعام 2026 ونشوف المباريات ونتائج المباريات ضمن مباريات كأس العالم. انتهت المباراة بين كرواتيا وغانا وانتهت لصالح كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد لغانا، وأيضا انتهت مباراة بنما وإنجلترا لصالح إنجلترا بهدفين بدون رد، وأيضا انتهت مباراة الجزائر والنمسا بالتعادل مقابل ثلاثة أهداف ومقابلها ثلاث أهداف للنمسا. أيضا نتحدث عن تعادل الجزائر والنمسا. أيضا نروح لمباراة الأردن والأرجنتين والتي انتهت لصالح الأرجنتين ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للأردن. وأيضا مستمعينا، هذه أبرز نتائج المباريات ضمن كأس العالم. يعني التعادل يقود الجزائر والنمسا للدور الثاني، والأرجنتين تفوز على الأردن. تعادل كولومبيا مع البرتغال، والكونغو تحقق تأهلا تاريخياً.

0: من الأخبار الرياضية مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى رسالة وإنجازات جهاز الضابطة الجمركية. خلال الساعات الماضية نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ورام الله، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير الصالحة لحليل استهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بالطبيعة تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز ويكثف الجهاز من جهوده الميدانية والرقابية على المحلات والأسواق التجارية، وذلك للتأكد من خلو السوق الفلسطيني بقدر الإمكان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بناء على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

مستمعينا ومتابعينا إلى هذا الخبر العاجل والذي يردنا من شهود عيان في المنطقة. قوات الاحتلال تقوم بنصب حاجز عند ملعب الخضر وتقوم بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان. مستمعينا ومتابعينا، نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد. واليوم خصصنا هالحلقة للحديث عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. فاصل قصير ونعود.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

معك بس. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني arbi2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كانوا أينما تواجدوا. صباح الخير، صباح يملأه الأمل وتشرق فيه القلوب قبل الشمس. أسأل الله أن يجعل هذا اليوم بداية لكل خير، وأن يرزقكم السعادة والطمأنينة، ويبارك لكم في الوقت والرزق والعمل. اجعلوا التفاؤل عنوان يومكم، وابدأوه بابتسامة وكلمة طيبة، فما أجمل صباحا يبدأ بالأمل وينتهي بالإنجاز. صباحكم خير وبركة، وخير وبركة، ويومكم مليء بالنجاح والسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يصادف 26 من حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهي مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الوقاية والعلاج والتأهيل لحماية الأفراد والمجتمعات، وفي ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الآفة تبرز الحاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية والأسر من أجل نشر الوعي وتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من الإدمان ومساعدتهم على التعافي والاندماج من جديد في المجتمع. للحديث أكثر حول واقع الإدمان وسبل الوقاية والعلاج والخدمات المقدمة للمتعافيين، يسعدنا أن نستضيف الدكتور سائد البلبيسي، مدير المركز الوطني للتأهيل ببيت لحم. يسعد صباحك دكتور، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لك، صباح الخير لجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. بداية دكتور، كيف تقيم واقع تعاطي المخدرات والإدمان في المجتمع الفلسطيني، وما الأسباب والعوامل التي تدفع بعض الشباب إلى تجربة المخدرات أو الوقوع في الإدمان؟ تفضل.
1: بداية نسعد صباحكم. وضع الإدمان في فلسطين بشكل عام، نحن نشهد زيادة مستمر أو ارتفاع في أعداد الأشخاص اللي بتعاطوا المواد المخدرة. طبعا ما بنحكي إحنا عن ظاهرة، ولكن بنحكي عن أزمة حالية موجودة في المجتمع الفلسطيني وبيعانوا منها الشباب. خلينا نحكي بالأخص ليش بصير هاي الظاهرة، أو إيش الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الإدمان. طبعا هناك العديد من الأسباب. بداية يعني فلسطين وضعها وضع خاص كدولة وقعت تحت الاحتلال، فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي بيلعب دور كبير للترويج للمخدرات لحتى توصل للسوق الفلسطيني، من أجل أنه يأثر على الشباب الفلسطيني و يعني يخليهم يخسروا صحتهم. السبب الثاني هو الوضع الاقتصادي اللي احنا عم بنعيش فيه اليوم. في عنا وضع اقتصادي سيء، في عنا بطالة، كمان في عنا شباب بتخرجوا مش لاقين شغل. هاي الأسباب كلها بتأدي لحتى انه الشخص يروح لفخ المخدرات او يتجه للإدمان. من الأسباب أيضا هناك بعض الاضطرابات النفسية، وبعض الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات نفسية كمان. هدول الأشخاص بياخدوا أدوية مشان تهدي الأعراض النفسية، ولكن بعد فترة بصيروا يلجأوا للمخدرات لحتى يعني الأعراض عندهم تخف أكثر.
0: نعم. هل العلاج من الإدمان ممكن بشكل كامل؟ وما نسبة نجاح برامج العلاج والتأهيل، الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتأهيل للمرضى والمتعافيين؟
1: يعني لما نحكي عن الإدمان، الإدمان هو عبارة عن مرض مزمن يصيب الدماغ، بيؤدي لحدوث اضطرابات نفسية وسلوكية، وأيضا يؤدي لحدوث اضطرابات عضوية. خلينا نحكي على الجسم. العلاج موجود، بما انه مرض مزمن هو زي مرض الضغط زي مرض السكري، ولكن هو انتكاسي. يعني العلاج موجود، ممكن انه الشخص يتعالج، ولكن هناك في احتمالية للانتكاس ما يقارب 60%. شو كان الشق الثاني من السؤال بس لو سمحتي؟
0: نسبة نجاح برامج العلاج والتأهيل.
1: نعم، يعني احنا نسبة نجاح البرامج، خلينا احكي لك، كل يوم احنا في عندنا قصة نجاح. مجرد ان المريض يعترف انه عنده مشكله وانه بحاجه لعلاج في نجاح، مجرد ان المريض يجي ويدخل على العيادات الخارجيه ويتحط تحت ضمن برامج الجلسات الخارجيه هو نجاح. مجرد ان المريض يدخل للمركز ويتم ايقاف الماده المخدره عنه وعلاج اعراض الانسحاب، هذا يعتبر نجاح. هلا بشكل عام نجاح البرامج، نعم هي ناجحه. زي ما حكيت لك،
0: يعني العلاج ممكن بشكل كامل من الادمان.
1: هلا عنا احنا بنحكي عن استشفاء وليس شفاء. يعني ممكن يستشفي المريض بخف، بنحكي مريض مستشفي، ولكن احتمالية الانتكاس بتضل واردة من 40 إلى 60.
0: نعم. الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى؟
1: طبعا الخدمات اللي بنقدمها هي عبارة عن خدمات صحية، خدمات نفسية. المركز موجود في عدة أقسام. في عندنا قسم العيادة السمية، أو خلينا نحكي قسم العيادة الخارجية أولا. قسم العيادة الخارجية بيتم استقبال المرضى، بيتم وضع طبعا بعد اخذ البيانات العامه لهم بيتم التعامل معهم من خلال رقم من اجل الحفاظ على الخصوصيه. استقبال المرضى مش لا يشترط وجود تامين حكومي او من عدمه. في العياده الخارجيه بيتم تقييم المرضى من خلال الطبيب، الطبيب النفسي، الاخصائي النفسي، الاخصائي الاجتماعي، بيتم عمل الفحوصات المخبريه وبيتم وضع الخطه العلاجيه للمرضى. من ضمن الخطة العلاجية ممكن تكون خطة العلاجية من خلال العيادة الخارجية، هو بخضع المريض لعلاج بالأدوية، لعلاج بالجلسات الخارجية مع الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، وبنحط برنامج أسبوعي لهذا المريض. هلا الاحتمال الآخر أو الخيار الثاني إنه ممكن المريض يدخل للمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، هون بدخل لقسم إزالة السمية. بس يدخل المريض لقسم إزالة السمية بيتم إيقاف المادة المخدرة وعلاج أعراض الانسحاب عنه. هاي الفترة بتستمر تقريبا من أسبوعين لثلاث أسابيع.
0: من أسبوعين
1: لثلاث أسابيع. نعم. بعد الفترة هاي بيكون أعراض الانسحاب خفت على المريض، بيكون المريض صار صحي بيستقر أكثر، بتم تحويله لقسم التأهيل. هون بقسم التأهيل بيكون في عندنا رحلة أطول شوي، تستمر من 45 يوم لشهرين. خلال الفترة هاي بتم عمل تدخلات مع المريض، تكون تدخلات فردية، ممكن تكون تدخلات جامعية، ممكن تكون تدخلات مع العائلة أيضا للمريض. المريض طبعا بيكون في عنده برنامج كامل متكامل، بتخلى له أيضا حصص، يعني عندنا حصة موسيقى، عندنا حصة رياضة، في عندنا الجيم موجود، في عندنا مختبر الحاسوب موجود، في عندنا كمان في عندنا المفتي بيتلحم بيعطي كمان إرشادات للمرضى. فهون في برنامج كامل متكامل لحتى لا المريض المخدرات إنه يبعد عن المخدرات وما يرجع ينكس أو يرجع عن المخدرات مرة أخرى. بعد هيك تيجي المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة يطلع المريض، اللي هي مرحلة إعادة الدمج ومنع الانتكاس. هون بكون شغل أكثر مع المريض ومع عائلة المريض أيضا.
0: يعني اسمح لي دكتور هون في هذا السؤال، أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص الراغبين في العلاج أو الاندماج مجددا في المجتمع؟
1: يعني هناك العديد من التحديات اللي بتواجههم، أهم تحدي هو الوصمة. الوصمة هي بتشكل تحدي رئيسي، وبالتالي
0: النظرة الاجتماعية.
1: نعم، أي شخص بيتعاطى المواد المخدرة بيكون فيه له نظرة أو عليه نظرة معينة من المجتمع. وهون أنا بحب أحكي إنه هذول الناس هم ناس عاديين، ممكن يكون ابني وابنك، ممكن يكون أخوي وأخوك، فبالتالي ما في داعي للوصم، لازم نتعاون معهم، لازم نمدلهم إيدنا ونحاول إنه قدر الإمكان نساعدهم لحتى ما يرجعوا ينتكسوا كمان، وندمجهم بالمجتمع.
0: نعم.
1: طبعا هذا أهم تحدي بواجههم. التحديات الأخرى زي ما بتعرفي الوصول للمركز أو لتلقي الخدمات العلاجية بسبب الطرق والحواجز
0: خصوصا ونحن نتحدث بأن المركز الوطني للتأهيل والمركز الوحيد الموجود في بيت لحم.
1: صحيح، هو المركز الأول والمركز الوحيد اللي بيقدم خدمات من هذا النوع وخدمات مجانية، وهو الوحيد فلسطين موجود في بيت لحم. فلما أنا اليوم عندي مريض من جنين أو من طولكرم كان مش سهل إنه يوصل للمركز يعني بسهولة، فبالتالي بنحاول قدر الإمكان إنه المرضى هذول نوفر لهم خدمات منطقتهم قدر الإمكان، بس يعني لازم يجوا لنا المركز. في عندنا مركز العلاج من بداية برام الله، ممكن يروحوا عليه يوصلوا لإله، يعني لحتى نحاول نتغلب على التحديات ونوفر لهم الخدمات اللي بيحتاجوها.
0: نعم، أبرز تفضل دكتور.
1: تفضل.
0: رح أسأل أبرز أنواع المواد المخدرة التي يتم التعامل معها في المركز الوطني للتأهيل، هل هناك أيضا فئات عمرية أكثر عرضة لخطر الإدمان من غيرها؟
1: نعم، بخصوص أبرز أنواع المواد المخدرة، إحنا أبرز أنواع المواد المخدرة اللي موجودة عندنا في فلسطين هي مادة الحشيشة أو القنب أو الماريجوانا، هي أكثر المواد التعاطي بين الأشخاص اللي بتعاطي المواد المخدرة. يليها المنشطات مثل الأمفيتامين، نحكي إحنا الأمفيتامين أو حبوب الإكستاسي، ومن ثم هناك الأدوية المراقبة من الأساس أو الأدوية الطبية، هناك إدمان على الحقائق الطبية من قبل بعض الأشخاص. من ثم نحكي عن المخدرات التقليديه مثل الهيروين والكوكايين وغيره. اكثر الفئات عرضه لتعاطي المواد المخدره هي فئه الشباب وفئه المراهقين، لانه من الاسباب كمان بتؤدي للادمان هي ضغط الاقران او البير بريشر بنسميها. هناك العديد من الاشخاص او خلينا نحكي من المراهقين بتعرضوا لموضوع ضغط الاقران وممكن انهم يتعاطوا المواد المخدره. فاكثر فئه هي فئه اكثر فئه عرضه للتعاطي هي فئه المراهقين والشباب.
0: العلامات المبكرة التي قد تساعد الأسرة على اكتشاف تعاطي المخدرات لدى الأبناء، ما الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة في الوقاية من الإدمان ودعم المتعافيين؟
1: هلا على الأسرة دور كبير إنه يكونوا واعيين بمضار المخدرات، يكونوا عارفين إنه شو الأسباب اللي ممكن تؤدي للإدمان، ويكونوا كمان زي ما حكيت على دراية أنت إنه ابنهم لا سمح الله بتعاطي المخدرات أو لا. طبعا هناك في عدة مؤشرات أو أعراض أولية بتظهر على الشخص، من أهم هاي الأعراض إنه يعني استخدامه للأموال أو صرفه للأموال بيكون أكثر من المعدل العادي. بيكون الشخص بتأخر بالليل لما بيروح، ممكن لما يروح يكون وضعه النفسي غير مستقر، نشوف ممكن يكون عنده نشاط زائد أو ممكن يكون خمول زائد. المظهر الخارجي بتطلع تشوف عينيه حمر. بعض الأشخاص بيروحوا بيكون عندهم جوع شديد، إنه ممكن يجي يفتح الثلاجة ويأكل بشراهة. أيضا هؤلاء الأشخاص بحبوا العزلة، بفضلوا العزلة، بحب يضل في الغرفة ما يحكيش مع حدا، يحضر على التليفون، بيهتموش بالمظهر الشخصي أو بالمظهر الخارجي، بنشوف إنه بيهتمش بالنظافة الشخصية. فبالتالي هاي أعراض جميلة بتدل إنه هناك يعني شيء ما يحدث مع هذا الشخص.
0: أيضا يمكن من العلامات أيضا دكتور التصرف بعنف أو ردات الفعل العنيفة في المنزل، يمكن هاي من أحد العلامات التي تشير على تعاطي الشخص للمخدر.
1: نعم صحيح ذكرت، يعني يكون هناك نشاط زائد أو تصرفات بعنف أو هناك خمول، يعني انعزال تام لهذا الشخص. أكيد لما الشخص بيحتاج المادة المخدرة بصير عنده أعراض انسحاب، بيكون نوعا ما عصبي بنحكي، ويكون نوعا ما بتصرف بعنف، ردات فعل غير مبررة بتكون عند هذا الشخص. صحيح.
0: نعم الدكتور، هل هناك تعاون بينكم وبين المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر التوعية بمخاطر المخدرات؟
1: بالتأكيد نحن لدينا شركاء رئيسيين، منها وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية قسم أو إدارة عامة لمكافحة المخدرات، والبرنامج الوطني لمنع الجريمة. في عندنا شركاء من التنمية الاجتماعية، عندنا المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المحلي، وأيضا اللجان الشعبية في المخيمات. أكيد إحنا بنتواصل مع هاي المؤسسات جميعا حتى ننفذ نشاطات الوقاية من المخدرات، ننفذها في أو على مستويات وبين عدة فئات. طبعا هاي الأنشطة بتكون عبارة عن أو تهدف لرفع وعي الأشخاص بمدار المخدرات، وبتهدف أيضا للكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة. كل نشاط بيكون بيختص بالفئة العمرية اللي إحنا بننفذها. يعني النشاط اللي بننفذه مع الفئة العمرية للمراهقين يختلف عن النشاط اللي بتم تنفيذه مع الفئة العمرية لكبار السن، للشباب، للأهالي. نعم أيضا نوعية النشاطات، هناك طبعا في نشاطات خلينا نحكي تعليمية بترفع الوعي، في هناك نشاطات من خلال التفريغ النفسي، من عمل لوحات جدارية، المشاركة بالماراثونات، عمل دوري كرة قدم، يعني حسب الفئة العمرية.
0: نعم أخيرا دكتور سائد، ما الرسالة التي توجهونها للشباب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والنصيحة التي تقدمونها أيضا للأسر التي تشتبه بوجود مشكلة إدمان أو مخدرات لدى أحد أفرادها؟ تفضل.
1: رسالتي للشباب إنه ضروري يكون في عندنا وعي بمضار المخدرات، ضروري يكون نعرف إنه المخدرات هي عبارة عن فخ، ونحاول قدر الإمكان ما نوقع بهذا الفخ. ضروري نعرف انه الاحتلال الاسرائيلي عم بيستهدفنا كشباب حتى يدمر مستقبل الشباب، فبالتالي ضروري يكون في عندي الاراده اني ارفض المخدرات. هذا من جهه. من جهه اخرى الناس، اي شخص موجود عنده حدا بيتعاطى المواد المخدره، بحب احكي انه هذا عباره عن مرض، مرض مزمن زي مرض السكري زي مرض الضغط، فبالتالي ما في داعي للتردد من الوصول للمركز الوطني وطلب المساعده. احنا موجودين في بيت لحم بجانب مديرية صحة بيت لحم مقابل السوق المركزي. ممكن يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك اسمها بالعربي المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، هناك موجودين الأرقام تعون المركز وممكن يراسلونا واحنا بنرد عليهم طبعا على مدار الساعة. بدي احكي الله يحمي فلسطين وشباب فلسطين.
0: نصيحة أخيرة للأسر دكتور سائد، يمكن هون دور الأسرة كبير.
1: للأسرة بحب أحكي للوالدين خصوصا أنه ضروري نتابع مع أولادنا وين بيروحوا وين بيجوا أي ساعة بيروحوا، المظهر الشخصي للخارجي لابني، أشوف إذا بيظهر عليه بعض الأعراض مثل العزلة زي ما حكينا، مثل عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي. هون ضروري أني أحكي مع ابني وأشوف إذا في عنده مشكلة.
0: كمان دور الأهل، يعني احنا بنسمع عن أهل بيقوموا بالإبلاغ عن أبنائهم المتعاطيين للمخدرات وتسليمهم، أو يعني جلبهم، خلينا أبدل كلمة تسليمهم، جلبهم للمركز الوطني للتأهيل. قديش مهم هذا التفكير أنه يكون سائد في المجتمع وعند جميع الأسر، تجنب الخوف للنظرة الاجتماعية، كما ذكرت المخدرات كمرض كبقية الأمراض.
1: نعم، يعني أنا حكيت أن المخدرات أو الإدمان هو مرض مزمن زي السكر والضغط، بالتالي ما في داعي للتردد أو الوصمة أو الخوف من الحضور للمركز. هلأ ضروري أنهم يتواصلوا مع المركز ويأخذوا من النصائح والاستشارات. إحنا العلاج عندنا قائم على مبدأ الإرادة، الترغيب وليس الإجبار. يعني احنا ما بنستقبل المريض غصبا عنه بالمركز لحتى نكون واضحين. احنا ضروري المريض لحتى يتعالج يكون هو محفز من داخله، هو عنده الرغبه انه يتعالج، يكون المريض بامن انه هاي مشكله بده يحلها. فبالتالي هون ضروري في دور للاهل يتواصلوا معنا ياخذوا مننا النصيحه، نحاول احنا قدر الامكان نساعدهم، نعمل ارشادات للمريض، ممكن يحضروا هم المريض للعياده الخارجيه، وهون المريض اذا ما كان محفز بنعمل له مقابلات تحفيزيه، بنعمل له بعض التدخلات اللي ممكن تقنعه بالعلاج.
0: نعم. ربنا يحمي شبابنا ويعطيكم العافية في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك دكتور سائد البلبيسي مدير المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتي.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: شكرا.

طيب خلينا نصبح على كل بصبحوا علينا عبر واتساب. صباح الخير لأم علاء، والله هاي الأغنية بتنحطش هسه. أغنية تاني شاكر قصدها، يسعد صباحك، بدنا أغاني تنشطنا. صباح الخير لصالح، صباح خاص لصالح من أم علاء، يسعد صباحك يا أم علاء وبتمنى لك نهار سعيد. وشو بدك تسمعي؟ بقول لك صالح هو جاهز يا ست أم علاء. يا ريت تكتبي لنا إذا حابة تسمعي شيء معين.

0: تتعوم.
1: علاء يعني الناس أذواق، يعني سمعنا أغنية هاني شاكر حسب الطلب. إذا حابة تسمع إشي يا ريت تكتبي لي، وأكيد صالح بيسمعنا إياها. كمان نروح لرسالة أبو حمزة، يسعد صباحك، تحياتي لك يا أبو حمزة. كمان نروح لرسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا. يبدو متأخرة اليوم لأنها مجازة، اليوم ما في عليها دوام علا. يسعد صباحك بكل خير ورضا، صباح الورد والفل والياسمين، يسعد هالصباح.

0: صبحت على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب، رح أرجع أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر، رح أقرأ الرسائل جميعا. ولكن خلينا نروح لأسعار صرف العملات. مستمعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما الصباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 28 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 2.98، أما سعر البيع فيصرف به 3.03. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.20، أما سعر البيع فيصرف به 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.39، أما سعر البيع فيصرف به 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4090 دولار أمريكي. نذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا جزيلا.
1: تحياتي، أشكرك.
0: مستمعينا، نروح لفصل إعلاني قصير وأخير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف 10، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره، شو نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
2: ما هي بعيده.
5: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. أهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: هذا يا حفار اخفر قبري رحلي قرب لك لادى للبسها.
0: ونبقى في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، هذه المناسبة التي تذكرنا بأهمية تكاتف الجهود للوقاية من هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع. وبعدما استمعنا إلى الجانب العلاجي والتأهيلي ودور المركز الوطني في مساعدة الأشخاص المتعافيين من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع، ننتقل الآن إلى جانب آخر لا يقل أهمية، وهو جانب الوقاية والمكافحة والتصدي لتجارة المخدرات ومروجيها. فالجهود المبذولة لمواجهة هذه الآفة تتطلب تكاملا بين المؤسسات الصحية والأمنية والمجتمعية من أجل حماية المجتمع والحد من انتشار المخدرات. للحديث عن واقع مكافحة المخدرات وأبرز القضايا التي تتعامل معها الأجهزة المختصة والإجراءات المتخذة للحد من هذه الآفة، يسرنا أن نستضيف مدير إدارة مكافحة المخدرات المقدم الحقوقي محمد جرادات. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك وصباح جميع مستمعينا.
0: أهلا بك. بداية، كيف تقيمون واقع المخدرات في المجتمع الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز أنواع المخدرات التي تتعامل معها إدارة مكافحة المخدرات؟ تفضل.
2: البداية بحب أنقل لكم تحيات قيادة الشرطة مثل السيد اللواء علام السكة وقيادة إدارة مكافحة المخدرات ممثلة بالعميد حازم الفرحة، وأكيد قيادة شرطة بيت لحم اللي احنا جزء أساسي منها ممثلة بالعميد مراد كنداح.

0: في هاي الظاهره، بالاضافه لمنظومه الامنيه بدوله فلسطين. بخصوص الشق الثاني من السؤال، ابرز الانواع التي تتعامل معها الاداره، اداره مكافحه المخدرات تتعامل مع مروجي المخدرات اللي بحاولوا يستهدفوا فئات مختلفه من الشباب والمراهقين، وخلينا نحكي برضو السيدات الاناث، وبالجزء الاخر في برامج التوعية والارشاد. فالاكثر المواد اللي بنتعامل معها مثل الحشيش والمارجوانا، الحبوب المخدره، الامفيتامينات، وبعض العقاقير الخطره اللي بساء استخدامها مثل اللركة والبرقابين.
1: نعم. هل هناك زياده في محاولات ترويج او تهريب المخدرات، وما ابرز التحديات التي تواجهكم في مكافحتها؟ تفضل.
0: نعم، هناك محاولات مستمره لترويج وتهريب المخدرات، خصوصا من الجانب الاسرائيلي. زي ما بتعرفي انه الجانب الاسرائيلي دولة الاحتلال هي المتحكمة في الحدود، فهنالك محاولات كثيرة منهم، لكن الإدارة والمؤسسة الأمنية تتعامل مع هاي التفاصيل بشكل يومي. ومن التحديات، يعني الحياة متطورة اليوم، عنده يعني المروجين بحاولوا يطوروا أساليب ترويج من المخدرات، طرق تهريبها، وإحنا إن شاء الله في تطور في الشرطة الفلسطينية.
1: مثال على هذا التطور سيادة المقدم.
0: عفواً.
1: مثال على هذا التطور.
0: مثال، يعني خلينا نحكي اليوم أصبحنا نستخدم وسائل التكنولوجية في متابعة تجار المخدرات، نستخدم خلينا نحكي المروج المخدرات أصبحوا مش زي ما كان زمان، يعني إنه اليوم يستخدموا التلفونات، يستخدموا تطبيقات الواتساب. احنا اصبح عندنا في الشرطه في وحده الجرائم الالكترونيه اللي بتتابع هاي الامور، وبتحاول اي محاولات لترويج او استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نحن يتم متابعتها من طرفنا.
1: نعم سياده المقدم، ما الفئه العمريه الاكثر استهدافا من قبل مروجي المخدرات؟
0: المستهدف الاول، يعني باكد لك زي ما حكى الدكتور بلبيسي في لقاء قبل، يعني هو برضه جزء اساسي مطبق عليه برضه، المستهدف الاول هم الشباب والمراهقين، خصوصا الفئات العمريه الصغيره، لانه المروج بحاول استغلال قله خبرتهم، فضول لبعض من هاي الفئات. لذلك بنركز على الوقايه والتوعيه قبل الوصول لمرحله الادمان او التورط فيها بهاي الفئات العمريه من خلال المدارس والجامعه وغيره وغيرته.
1: نعم، كيف تتم متابعه وضبط قضايا المخدرات، وما الاجراءات القانونيه المتبعه بحق المروجين والمتاجرين؟
0: بشكل أول من السؤال، تتم متابعة قضايا المخدرات. قضايا المخدرات عادة تبدأ من خلال معلومات وبحث وتحري وجهود بتبذلها ضباط إدارة مكافحة المخدرات، أو معلومة من أحد الأشخاص، من عائلة، من شخص، بتم المتابعة الميدانية لها. وبعد التأكد من المعلومة بتم اتخاذ إجراءات قانونية لازمة من استخدام، يعني إذا ندخل نفتش بيت أو وجدنا معلومة إنه شخص يحوز على مواد مخدرة داخل بيته، بعد ما نتأكد المعلومة ونجمع التحريات اللازمة عنها، بتم إصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وبتتحرك إدارة المكافحات وبتتم ضبط الشخص. بعد ذلك عندما يتم إحضاره يتم إعداد ملف تحقيقي كامل وإحالته للنيابة العامة اللي هي بدورها بتحوله للقضاء. اتخاذ القرارات حسب طبيعة التهمة، سواء كانت ممكن التكييف، ممكن تكون قضية تعاطي، ممكن قضية ترويج، إتجار، غير ذلك.
1: نعم، يعني اسمح لي في هذا السؤال وبشكل عامية، كثير ما نسمع فلان مسك معه مواد مخدرة وبعد عدة أشهر بيتم الإفراج عنه، بنظرك هل القانون كافي ورادع لمكافحة ظاهرة المخدرات؟
0: يعني بداية نحب نشكر الجهاز القضائي عندنا في دولة فلسطين، وهو جهاز يعني يتمتع بثقة وأمانة كبيرة. أكيد على كل قضية لها خصوصيتها سارة. يعني برضو أنت ممكن أنك أنت تسمع والله واحد مسكوا معاه كمية كبيرة، بس هذا الشخص بيكون للتعاطي، ممكن تكون مسكوا معاه، يعني أنت بتسمع بس تفاصيل دقيقة من القضايا، مش خلينا نقول فيها خصوصية وسرية. في كميات،
1: يعني العقوبات تختلف ما بين مروج وما بين متعاطي.
0: نعم صحيح، يعني

0: احنا مع القانون
1: وما بين
0: يعني القانون
1: تكرار أيضا.
0: بالضبط، القانون الفلسطيني رائع، قانون المخدرات يعني فرق ما بين الشخص المتعاطي لأول مرة، مش ما بين الشخص المتعاطي مع التكرار، ما بين التاجر، ما بين المروج، ما بين اللي بينكل. فكل قضية لها خصوصية ولها تكييفها القانوني ولها إجراءاتها، فبالتالي أكيد الأحكام تختلف. ممكن أحكام، في أحكام وصلت للمؤبد ل25 سنة.
1: نعم.
0: إذا بتشوف، إذا بتتابع صفحتنا على على الفيسبوك وصفحة النيابة العامة والقضاء، في هنالك أحكام شديدة شديدة. وهذا الإشي يعني خلينا نحكي هو أصبح هنالك راجع للتجار.
1: نعم، اسمح لي، ما الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في مجال التوعية والوقاية إلى جانب الجانب الأمني؟
0: يعني العمل إدارة مكافحة المخدرات بتقفش بس على ضبط المخدرات وإلقاء القبض على التجار والمتعاطين، لأن القضية هي مش قضية أمنية فقط، هي قضية مجتمعية. هناك اهتمام كبير بتنظيم محاضرات التوعية، حملات التوعية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة والمؤسسات الشريكة والوزارات الشريكة، وبنحاول نوصل رسالة للشباب وللأسرة حول مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها قبل الوقوع في شرك المخدرات. وحتى بعد أي شخص ممكن أنه يدخل في عالم المخدرات، إحنا ممكن إحنا نساعده، نقدم له المساعدة، سواء مساعدة نفسية، مساعدة اجتماعية، إرشادات. وزي ما حكيت لك، ممكن حكينا في لقاء قبل،
1: نعم،
0: إحنا في إدارة مكافحة المخدرات أي شخص بيجي عندنا بيقدم حاله، أنا يا عمي متعاطي، أنا وقعت في شركة المخدرات، ساعدوني، مبدئيا لا يتم إقامة الدعوة القضائية عليه.
1: نعم، يعني هناك سرية تامة حتى في التعامل مع قضايا المخدرات التي تخص الأشخاص. اسمح لي سيادة المقدم، هناك نساء يعني تقتل وتعذب إلى جانب أطفال أيضا يعذبون نتيجة تعاطي أحد أفراد العائلة للمخدرات. ما مدى أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن قضايا المخدرات أو عن أشخاص يتعاطون المخدرات؟
0: طبعا المواطن هو شريك أساسي، شريك أساسي في هو أساس المجتمع. ما في مجتمع، ما في عائلة، ما في شيء بدون المواطن وبدون الفرد. المواطن شريك أساسي معنا في مكافحة هذه الظاهرة، مكافحة المخدرات. احنا أي معلومة بتساعد في منع انتشار المخدرات أو وصول المورجين، المروجين، بالإضافة إلى ممكن احنا نساعد متعاطي بعده في بداية حياته، ماشي. والإبلاغات يتم التعامل معها بسرية كاملة، بسرية كاملة،
1: يعني تضمنون سرية المعلومات؟
0: طبعا سرية 100%، سرية ما في. يعني احنا عندنا في إدارة مكافحة المخدرات في قسم المصادر السرية، في تواصل معنا بالضباط، بتعاملوا بمهنية كبيرة. يعني انت ممكن تتصل تبلغ عن مخدرات، تبلغنا، ماشي، بطريقة انه ما
1: تضمن ما حدا يعرفك.
0: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد، يعني عندنا كثير كثير تفاصيل زي هيك، وانك نكشف على هوية اي شخص بقدم معلومات هذا يعني ممنوع، في عندنا سرية وحفاظ على هاي الشخص.
1: نعم، اسمح لي، ابرز الانجازات والقضايا التي تمكنت الادارة من كشفها خلال الفترة الاخيرة؟
0: يعني خلال الفترة الماضية كان في هنالك جهود مستمرة بإدارة مكافحة المخدرات بشكل عام في دولة فلسطين من الشمال للجنوب، ولكن احنا بنحكي بخصوصية في محافظة بيت لحم، حيث تم ضبط عدد من قضايا الترويج والحيازي، وفي إحباط محاولات إدخال وتوزيع مخدرة، بالإضافة لتوقيف أشخاص متورطين بحالاتهم من الجهات المختصة. والنجاح هذا في هذا المجال يعتمد على المتابعة المستمرة والعمل المتراكم، وكان آخرها كليلات النجاحات الفرع إدارة مكافحة المخدرات في بيت لحم، اللي هي إحباط محاولة ترويج 2716 عقار، حبة عقار خطير من نوع يركا.
1: نعم،
0: قبل ما الأسبوع الفائت
1: كانت جاية من على ما أعتقد جاية من محافظة الخليل لبيت لحم.
0: يعني هو كان في بيان رسمي من الناطق باسم الشرطة أوضح
1: كان
0: فيها
1: معنا
0: تفاصيل
1: السيد
0: الطريق.
1: العميد
0: لؤي،
1: لؤي رزقات، تحدثنا
0: نعم
1: في تفاصيل وأكد أيضا على أهمية تعاون المواطنين في قضايا المخدرات. يعني كان لأهل بلدة بيت فجار دور كبير في ضبط هؤلاء الأشخاص. سيادة
0: نعم
1: المقدم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ما الرسالة التي توجهونها للشباب والأسر والمجتمع الفلسطيني؟ تفضل.
0: نعم صح، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمناسبة عالمية يحييها العالم جميعا في 26 يونيو من كل عام. هدفها زيادة الوعي بمخاطر المخدرات وأثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتعزيز جهود الوقاية والعلاج ومكافحة الإدارة غير المشروع بها. وبالتالي احنا كإدارة مكافحة المخدرات في بيت لحم على ما أخص بنوجه رسالتنا للشباب بداية إن المخدرات طريق لها أثار خطيرة على الشخص، عليك شخصيا وعائلتك وعلى مستقبلك. وبنوجه رسالة للأسر المتابعة والحوار مع الأبناء، المتابعة والحوار مع الأبناء مهمين جدا جدا. ومكافحة المخدرات مسؤول مشترك ما بين الأجهزة الأمنية والمواطن والمؤسسات المجتمعية. يعني كل شخص هو مسؤول، مسؤول في مكانه، في بيته، في مجتمعه، في محيطه. فهي التفاصيل كلياتها هي مهمة جدا إلنا ولمجتمعنا ولدولتنا، إنه إحنا نكون مجتمع ما بسقط على الغلط، ما نخجل، ما أخجل أنا كأب أو كأم إذا ابني حاس إن عنده تغيير، عنده سلوك مش صحيح، إن أنا أتواصل مع الشرطة، مع إدارة مكافحة المخدرات. عندك ممكن تتواصل على الرقم 100 تطلب إنه أحد ضباط المكافحة يتواصل معك، عندك موقع الشرطة الفلسطينية، عندك موقع إدارة مكافحة المخدرات على الفيسبوك، وكثير كثير تفاصيل كثيرة رسائل كانت توصلنا ويتم الرد عليها والتعامل معها، سواء بمعلومات عن أشخاص، سواء إنه أم يعني مسكيني مش عارفة شو تعمل، من كل ابني متعاطي مش عارفة أسوي.
1: نعم.
0: كثير حالات زي هيك كنا بمتابعتها وعلاجها، والإدمان مش نهاية الطريق.
1: هاي جزية مهمة، من الإدمان مش نهاية الطريق. ربنا
0: نعم
1: يحمي
0: صحيح.
1: شبابنا ويحمي نسائنا وأطفالنا، ويعطيكم العافية في إدارة مكافحة المخدرات. وشكرا جزيلا لك المقدم الحقوقي محمد جرادات، مدير إدارة مكافحة المخدرات في بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا لك، شكرا لك، يعطيكم العافية وصباحكم.

0: نصب على كل اللي بيصبحوا علينا عبر البث المباشر. أحمد دياب ملا صباح الخير، أمين عساكرة صباح الخير. برنامج مميز بتناول اختيار مواضيع مهمة للناس واقتراحات توعوية لحل المشاكل، خصوصا قضية المخدرات حساسة ومهمة. شكرا سارة. صباح الخير ناصر أبو عاصم، يسعد صباحك، تحياتي لإلك وبتمنى لك نهار سعيد. كمان أم المعتز رديدة، يسعد صباحك، وصديق البرنامج أدياب ملش صباح الخير. كمان كان في مشاركة من مريم صباح الخير. كمان كان في رسالة من أحد الأشخاص عبر البث المباشر بخصوص الحملة اللي أطلقتها بلدية بيت لحم بإزالة البسطات في من منطقة السينما والسوق. بعرف أنه في ناس انقسمت ما بين مع وما بين ضد، في ناس حابة تشوف البلد منظمة وإلى آخر، وفي ناس بقول لك هاي قطعة أرزاق أنه في هذا الوضع الاقتصادي السيء وإلى آخره، التوقيت مش مناسب وإلى آخره. خلينا نحكي بشكل شفاف وبشكل موضوعي مستمعينا ومتابعينا. أنا منطلع على الخطة من بدايتها. البلدية لما اختارت أنه تزيل البسطات، وعلى فكرة الموضوع مش رح يقتصر على منطقة السينما والمدبسة وحارة الفواغرة وإلى آخره وصولا للسوق، الحملة رح تشمل المحافظة بالأكمل، يعني حتى التعديات والأكشاك اللي موجودة على الأرصفة بالشوارع وتعديات المولات أيضا رح جايها الدور، بس البداية كانت من منطقة السينما، منطقة السوق، يعني بلشت الحملة من السينما للسوق لجوة للبلدة القديمة. الحملة عشان في كتير ناس مش متطلع، يعني ما عندهاش معلومات كافية عن الحملة. الحملة استهدفت التجار، البلدية ميزت بين التاجر وبين المزارع. من مديرية الزراعة كمان كان لها دور في التمييز ما بين التجار وما بين المزارع. البلدية كانت واضحة في هاي الجزئية انه هم مع صمود المزارع وهم مع المزارع الفلسطيني. ضمن الخطة تم وضع المزارعين اصحابين الاراضي الختياريات الموجودين بالسوق محلهم موجودين على المدبسة، في بسطات للمزارعات والمزارعين، على السينما في كمان بسطات للمزارعين والمزارعات اللي هم اصلا بيبيعوا يعني من الصبح للساعة 12، يعني المزارعين دائما بينهوا شغلهم على البسطات على ال 12. فرقت ما بين التجار اللي بيجيك من الصبح لاخر الليل وإلى آخره. اللي أنا بدي أحكيه يا جماعة الخير إنه البلدية أخذت هذا القرار بناء أنا كمان على شكاوي من أصحاب من أصحاب المحلات، من أصحاب العيادات، من دكاترة مختبرات وإلى آخره، شكوا بأنه المرضى مش قادرين يوصلوا للعيادات بسبب البسطات اللي مسكرة باب عياداتهم. صاحب المحل بقول لك أنا ليش أدفع للبلدية التزامات وهي البلدية مش موفرت لي حتى باب محلي، أنا كيف بدي أدفع النفايات وأنا النفايات ما بتطلع عندي قد صاحب البسطة اللي ما بيدفع هاي النفايات. هاي جزئية. كمان جزئية تانية بدنا نحكي فيها، كمان صاحبين المحلات اللي مطلعين بضاعتهم لباب المحل وعاملين بسطة من جوا المحل برا المحل، كمان هدول الأشخاص يعني انحكى معاهم إنه يشيلوا بضاعتهم من باب المحل، هو كان عنده الحجة إنه إذا أنا ما طلعتش بضاعتي باب المحل بيجي صاحب البسطة وبقعد محل باب محلي وبسكر لي باب المحل. فيعني بصراحة بعرف إنه في ناس مع وضد. كمان البلدية أمنت لأصحاب البسطات مكان في السوق جوا، مساحة موفر فيها حمامات، موفر فيها معامل نظافة موجود، وكمان موفر فيها مراوح ومكان مخصص لكل شخص حاب يكون موجود في هذا المكان المخصص للبسطات. وكمان أنا بعرف إنه في موضوع الاشتراك كمان بداية الأشهر راح تكون مجانية لأصحابين البسطات، فيعني المزارعات موجودات محلهم، مزارعين ومزارعات اللي بهم أصلاً بيبيعوا كل خضرتهم للساعة 12 يعني، بضلوا وبعدها بروحوا لأنهم بيكونوا خلاص باعوا كل البضاعة. والتجار اللي يعني بصراحة البسطات العشوائية هاي يعني للأمانة البلدية ضمنت للمواطن يمشي بالشارع وبالسوق ويتسوق بأريحية، يعني بتطلع على السوق لا بتلاقي شارع في ناس مبسطة بنص الشارع، العربيات الموجودة بنص الشارع وغير الموجود على الرصيف للأمانة، يعني ما فيش رصيف عندنا في البلد، خلينا نكون واقعيين رصيف ما في. فالبلدية بهاي الخطوة ضمنت حق صاحب المحل، ضمنت حق المزارع اللي هو موجود وما زال موجود، وضمنت حق المواطن بأنه يتحرك بأريحية. كمان يعني من البوادر الإيجابية بصراحة اللي شفتها وتابعتها في الحملة أنه البلدية شافت وين في مشكلة بالشوارع، يعني مبارح عمالهم بزفتوا بشارع من عند المدبسة، كمان السينما وين في كان مشكلة كانوا بيصلحوا فيها وبيزفتوا، فيعطيهم العافية. يعني كمان يعني هو هاي الحملة بصراحة للأمانة حسيتها متوازن، أنا مش مع قطعة أرزاق العالم بس كمان يعني نطلع على الإشي الإيجابي، ما نضلش دايما نطلع على الإشي السلبي ولا لا. خلينا نأخذ اتصال بشكل سريع. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست ليلى، كيف حالك؟
1: والله بخصوص الحشيشة
0: المخدرة،
1: والله أنا شايفة الكل محشش ومسطول. يعني قديش بدكم تعالجوا لتعالجوا، ولا بشوفت فيها المناظر في التلفزيون في كرة القدم وخليها على النشنة.
0: هدول عندهم مش عنا يعني.
1: يا كل مسطول يا بنت الحلال، يعني
0: كل مسطول كل مسطول.
1: والله أنا المزبوط حابة أشكر اللي هنوني طبعا أكيد.
0: صحيح
1: يعني.
0: ليلى هذا أكيد الحلقة أكيد صارت برعاية عيد ميلاد ليلى. ام على علا، يعني في كتير صبايا عيدوا عليكي.
1: انا بعرف في كتير،
0: وابو حمزه وكل شيء يعني كلهم وست ناديه رنت كمان بدها تعيد عليكي.
1: والله انا عشان المزود انا شكرا للجميع يعني، وبخص ناديه بالذات من الدلع.
0: والله ناديه رنت وكانت تطلع على الهواء وكان معنا ضيف.
1: انا بعرف، انا حاسه يعني، انا بقول لك ان في مره صار سوء تفاهم بيننا ما بعرف مين السبب، مش مهم، بس
0: مهم وضحت الأمور وحابة تتعيد عليك.
1: أنا بعرف أنت أصيلة من أصل هالشعب، وشكرا لك وهذا تاج على الوسيل.
0: يسعدك.
1: وأنا أحب أعرف تاريخ ميلادك حتى ينصالح إن شاء الله.
0: مراعد ميلادي خلاص راحت علي ليلى.
1: السنة الجاية مش مشكلة. أنت 31 واحد لسه،
0: وبتقولي لي ذكريني وأنت متذكرة، بتقولي لي ذكريني.
1: لا أنا نادي خلف المزبوطة. أنت عيد ميلادك ما أنا مذكرته يعني. وأنا أهددك أغنية ألو بيروت.
0: صحيح مزبوط متذكرة.
1: بس حابة والله أبعت أغنية لنادي خلف بنت الأكابر.
0: بنت الأكابر لنادية خليف. لنادية خليف نسمعها بشكل سريع. صالح يا ريت نسمعها بشكل سريع قبل ما ننهي.
1: هلا يعني شوية بس.
0: أوكي ولا يهمك، حاضر.
1: بس يقول بنت الأكابر.
0: يا بنت الأكابر لست نادية خليف، يسعد صباحك. شكرا ست ليلى، تحياتي.
1: شكرا شكرا.
0: مستمعينا خلينا نصبح كمان عبر البث المباشر على أبو لؤي سدر، يسعد صباحك من خليل الرحمن، تحياتي لإلك، بتمنى لك نهار سعيد.

0: صباح الخير للست نادية خليف، بتمنى تكون عم تسمعنا. رندا جواريش بتقول سارة بتحكي في الموضوع اللي كنت بدي أحكي فيه بصراحة، موضوع البلدية والخطة. كمان أم علاء بتقول كل إشي من صالح بركة. والله أغاني صالح ممتازة، ما فيش إشي ببالي. الأغنية اللي بده يهديني إياها أنا جاهزة، يعني إن شاء الله تكون الأغاني كل شيء تمام. يا أم علاء تحياتي لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا، لكل الأشخاص اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، اللي بتواصلوا معنا واللي عم بيصبحوا علينا عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. تحياتي لكم جميعا، أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. نصر لازم ودعكم مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي، في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: وأول أرض

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: راديو بيت لحم 2000 الأغنية.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني، جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

انسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي، بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاد الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
7: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
6: بحجم بلد.
8: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
6: حديث البلد.
7: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
8: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
6: حديث البلد.
7: كونوا على الموعد.
6: حديث البلد، حديث البلد.
9: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
10: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. بداية أسبوع بالنسبة لنا اليوم الأحد، حلقة جديدة من حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. اليوم الأحد 28/6/2026، كم يوم وبيخلص شهر 6 وبندخل بشهر 7. الأشهر والأيامات والساعات والدقائق كلياتها عم تمشي بشكل سريع مثل ما عم بنلاحظ كله من أعمارنا، لكن احنا بكل شهر بنسأل حالنا بآخر أيامات شو أنجزنا، شو عملنا، كيف تصرفنا بهذا الشهر. وإن شاء الله دائما الشهر التالي بيكون أفضل وأجمل وأسهل من الشهر اللي قبله.

الله يسعد مساكم متابعينا الكرام من خلال الموجات ومن خلال أيضا فيسبوك ومن خلال تلفزيون وأيضا تيك توك.

تحياتنا لكل فلسطيني عم بتابعنا من داخل البلاد أو برات الحدود. تحياتنا لكل حدا، مو بس للفلسطينية، لكل حدا بالدول العربية أو بدول الاغتراب. أهلا وسهلا فيكم جميعاً.

دائما كل ما أسأل حدا كيف الشهر هذا معك، كيف الوقت حاليا معك، كيف بتنتظر هيك لبكرة إنه يكون الوقت أفضل أو الحياة أفضل، ففكركم دائما بروح لشو؟ للمال. المال بكل الأحوال هو أدنى درجات الرزق، لكن العافية هي أعلى درجات الرزق. صلاح الأبناء هو أفضل رزق ممكن الله يرزقكم إياه. رضا الله تعالى هو تمام الرزق. شفتوا، المال هو رزقة لكنه أدنى درجات الرزق. فلي كل ما نسأل حدا كيف الوضع، كيف شايف البلاد، كيف عم بتعيش، كيف الجو العام، فبقول لك خالصة، ما في مصاري، ما في شغل. أول شغلة هيك بيحتاج عليها إنه ضيق الحال، قلة الرزق دائما، لكن بينسى يقول الحمد لله رب العالمين، صحتي منيحة، أبنائي أبناء رضا ومحبة والله يرضى عليهم، الحمد لله أنه أنا قائم بكل واجبات الدينية ومحافظ على صلواتي وزكواتي وصيامي وكل شيء بما يرضي الله. بينسى كل هاي الأشياء، ولكن أول شغلة بيحتاج وبيعترض عليها هو المال.

هلا بيطلع لك حدا يا صالح شو بقول لك؟ الحمد لله رب العالمين، لا مال ولا صحة لا عافية لا أبناء محترمين ولا شيء بالحياة، ولا حتى ربي لو إنه راضي عليك رزقني بكل هاي الأشياء على أكمل وجه. فللأسف هيك بصير مرات مع حدا بنسأله كيف أنت حالك وأحوالك بهالوقت. أنا بدي أقولكم إن الله عادل، سيؤتي كل ذي حق حقه ولو بعد حين. صالح كان عم بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم، إيهاب النتشة أيضا على هندسة الصوت وفي نقل البرنامج من مرح بالخليل، في الإخراج بشارة أبو حنة، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

فوتوا على فيسبوك راديو بيت لحم 2000 ومرح اف ام واتركوا تعليقات، اطلبوا اغنيات واحنا رح نختار من اغنياتكم حسب المناسب لوضع البرنامج ورح نقرأ تعليقاتكم على الهواء مباشره.

هو في أجمل من البنت الريفية؟ لا، جميلة وتتقن فن الطبخ، وأيضا التعامل مع الماشية حسب شو متوفر عندهم، مع الطيور، الدجاج والحمام والعصافير، وأيضا تبدع في زراعة الحقل أو الأرض الموجودة عندهم وبالحصاد وكل شيء. ما في أجمل من البنت الريفية. هلأ بيزعلوا الباقي البنات المدنيات، إحنا بس أو هم بس ينزلوا على الأرض بحطوا كريم. إنه حتى كريم ليه؟ ما أنت نازلة على الأرض طلقتي وتزرع وتنكشي وإلى آخره، حتى كريم ليه؟ مناكير وأظافير أطول من منقار العصفور ليش؟ عم بنقارن بالبنت الريفية والبنت المدنية لما ينزلوا على الأرض، كل واحدة كيف بيكون شكلها وهيئتها. اللي عنده تعليق على الموضوع يعني عادي، تقدروا تعلقوا، تقدروا تكتبوا. معقول تنزل على الأرض ولابسة كعب مثلاً 10 سنتي، ولا حتى لو 5 سنتي بزبط الموضوع ولا كيف؟

لسه تعال على البنت البدوية وما أدراك جمال البنت البدوية وأناقة البنت البدوية. أوعكم حدا يتمسخر تقول لي إنه بدوية ومش أنيق. جمال عيون البنت البدوية ولبسها التراثي اللي بتحطه على راسها والمجوهرات الفضية اللي بتتزين فيها ما في أجمل من هيك. خيوط الشمس لما بترتسم على وجهها ومعالم وجهها قديش بيعطيها جمال. يلا حفلة.

شاء الله ما شاء الله صالح وبشارة، الله يعطيكم الصحة والعافية على هالطاقة الإيجابية. يعني بودي لو إنه في كاميرا عندكم فكروا بالموضوع، مش غلط، بنحول هيك كاميرات ما بين الكنترول والاستوديو عادي، مدام عم تنشروا الطاقة الإيجابية والابتسامة اللطيفة فليش لأ.

والله هو انت اقل من انه يرموا لك اسد ولا. وبعدين كمان على فيسبوك شو المشكله يعني؟ هون وهون ضربني في مزرعه من حديد. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة بالقدس المحتلة 31 درجة مئوية، بكرة في 32 في ارتفاع أيضا، ويوم الثلاثاء كذلك. لهيك الدفاع المدني بيحذر من هذه الموجة الحارة المتوقعة أنه تستمر لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم، وبيشدد على أنه كل من يتسبب بإشعال النيران رح يتحمل المسؤولية القانونية.

طيب بالنسبة أيضا للدفاع المدني بحذركم من أنه تستخدموا التيار الكهربائي بشكل آمن, يعني بوعيكم, وتتجنبوا الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية تفاديا لحدوث التماسات كهربائية وحرائق. هاي بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للأجهزة الكهربائية. أما بالنسبة للأراضي الزراعية اللي بتتوفر فيها متطلبات الوقاية والسلامة العامة, ممنوع إشعال النيران في مخلفات المركبات تحديدا, وإنه تفكروا عم إنكم عم تحرقوا هيك أعشاب وبقايا الشجر وإنكم رح تسيطروا على الموضوع. اليوم الوضع ممكن يفلت منكم, فانتبهوا من هذا الموضوع. وبالنسبة للمخيمات الصيفية أو القائمين على هذه المخيمات, اقتصار الأنشطة على الغرف الصفية, ما تطلعوا بين يعني الأشجار أو الأراضي الزراعية بالفترة الحالية, يعني خليها للمساء لحماية الأطفال. وبالنسبة للأهالي, انتبهوا على الأطفال, عدم تركهم يلعبوا بأوقات الذروة خارج المنازل, وعدم تعرضهم للشمس ولدغات الحشرات السامة اللي بتنتشر بتطلع من وكرها بهاي الفترة الحياية. والعقارب أيضا, ما تنسوا أطفالكم جوا المركبات, تقولوا بدي أنزل 5 دقائق أو حتى دقيقة على سوبر ماركت, بلكي اتذكرت أنه في أشياءات كتير بدك إياها, وإذ ابنك نسيته بالسيارة, فخطر الاختناق. هاي الحالات شهدناها بأكثر من مرة في السنوات الماضية بالصيف الماضي. أي شيء بصير معاكم خطير أو هيك متخوفين منه, اتصلوا على الرقم 102 عند الحالات الطارئة, مش للتسهيل أبدا. رقم الدفاع المدني 102, الإسعاف 101, الشرطة 100. مو انه تتسلى وتهرب ايام زمان. متذكر صالح ايام زمان لما اول ما بلش وما فيش في البيوت تليفونات كتير, بس في تليفونات عامة, انت كنت واحد منهم, تروح تلعب هيك تك تك تك على السريع وتهرب, تتصل على الدفاع المدني لانه ببلاش, على الشرطة ببلاش, على الاسعاف ببلاش. ومعظم الاولاد زمان كانوا يعني يتسلوا بهاي الطريقة.

0: اليوم نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحطات الغاز بفلسطين بيحذروا من المخاطر المترتبة على توجهات الحكومة نحو إنشاء شركة محروقات فلسطينية، بيعتبروا أنه هذا الكلام قد ينعكس على استقرار القطاع واستثماراته والعاملين فيه. بتأكد النقابات أن واقع القطاع الحالي يعد الأفضل من حيث التركيبة والهيكلية، وخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة اللي عم بمر فيها شعبنا رغم قلة التوريد ورغم الإجراءات المصرفية وغيرها من المعضلات اليومية. رئيس نقابة أصحاب المحطات طبعا بيقول إنه تخوفات لا تنطلق من رفض المشاريع الوطنية، وإنما من غياب وضوح حول طبيعة عمل الشركة وحدودها وحدود دورها بالسوق، وبيحذر من إنه تتحول مستقبلا إلى منافس مباشر للقطاع الخاص والخزينة والضر بمصلحة المواطنين. يعني معقول بكرة أنه يقل التوريد للشركات الخاصة والتوريد يكون بشكل مباشر إلى شركة المحروقات الفلسطينية اللي بتفكر أنه الحكومة تنشئها؟ فمشان هيك النقابتين حاليا عم بتخوفوا من هذا الموضوع. ليش هذا الكلام عم بيصير حاليا؟ لأنه بتتذكروا الأسبوع الماضي أو اللي قبله طبعا حذروا النقابتين المحروقات وأيضا الغاز منه ما رح يزودوا الحكومة أو الأجهزة الأمنية بالمحروقات إذا لم يسددوا المبالغ المتراكمة عليهم بالفترات الماضية، وهي مبالغ كتير كبيرة لدرجة أنه ممكن يتخوفوا المحطات من أنهم يسكروا. ليه بدهم هاي المصاري أو هاي المبالغ حتى يقدروا يشتروا محروقات من جديد ويضلوا يشتغلوا بالموضوع؟ يعني ما يوقفوا شغل، يعني أعطونا كاش، أعطونا مصاري حتى إحنا نقدر نجيب المحروقات ونبيعها للمواطنين ونعطيكم كحكومة وكأجهزة أمنية. لكن على ما يبدو الحكومة رح تقولهم نو نو نو نو نو، في خيار تاني أنتوا غايب عنكم أو ما توقعتوا أنه إحنا نفكر فيه، وهو إنشاء شركة محروقات فلسطينية وطنية تابعة للدولة أو للحكومة. اسمع، أنا حكيت عن الموضوع بفيديو على تيك توك، تقريبا 400,000 مشاهدة على هذا الموضوع نفسه، وكنت بسأل في الفيديو إحنا مع مين نتعاطف الصراحة؟ يعني محطات المحروقات حقها تأخذ المبالغ حتى تقدر تشتري محروقات وتضلها العجلة شغالة، يشتروا ويبيعوا يشتروا ويبيعوا، ما عندهم مشكلة أنه يدفعوا، يعني يعطوا الأجهزة الأمنية والحكومة تمام. لكن إذا منعوا التوريد عن الأجهزة الأمنية فبالتالي يعني الشرطة ما رح يقدروا يتحركوا بمركباتهم، صح؟ الحكومة بلكي كيف بدهم يروحوا يوصلوا للمكاتب وللوزارات؟ كيف بدهم يشتغلوا ويقدموا خدمات للمواطنين؟ فإحنا محتارين الصراحة، نتعاطف مع مين؟ مع الحكومة والأجهزة الأمنية اللي لازم يضبطوا البلد ولازم يقدموا خدمات ولازم يضلوا يفروا بالسيارات رايحين جايين، بلكي في خارجين عن القانون، بلكي في مشاكل يضبطوها، بلكي وهاي الأمور، أو نتعاطف مع محطات المحروقات والغاز لأنه كمان حقهم أنه ياخدوا المصاري حتى يضلوا يشتغلوا. فمع مين بدكم نتعاطف؟ فهذا الفيديو اللي على حسابي على تيك توك تقريبا 400,000 ما بين مشاهدات وما بين أيضا تعليقات وشيرات على الموضوع. أنت مع مين يا صالح؟ مع محطات المحروقات والغاز ولا مع الحكومة والأجهزة الأمنية؟ ولا مع مين انت بالضبط؟ مع المكسر، مع الشغل، هذا اهم شيء. طبعا طبعا نقيب محطات الغاز أو قطاع المحروقات بيقول إنه هذا القطاع أحد مقدرات الشعب الفلسطيني وأحد ركائز صموده الاقتصادي، وعليه فإننا نؤكد تمسكنا بحماية هذا القطاع وتعزيزه وتطويره، وبنرفض أي إجراءات أو سياسات من شأنها المساس به أو الأضرار بمصالح الإضرار بمصالح العاملين فيه أو بمصالح أبناء شعبنا. وفي مخاطر بيقول مترتبة على هذا الموضوع وهذا التوجه من قبل الحكومة، وقد تؤدي إلى إضعاف القطاع وصولا إلى اندثاره، الأمر اللي رح ينعكس سلبا على العاملين فيه وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. فلماذا يتم العمل على استقلالية الهيئة وإعادتها لمربع يعني أسود ما قبل العام 2003 من التخبط ومن الخلل؟ فلمصلحة من إعادتها إلى هذا الوضع وقد تم إصلاحها بقرار من الرئيس أبو مازن في حينه؟ ونشدت النقابات الرئيس وكل المستويات القيادية والسياسية بالسلطة الوطنية للوقوف على هذه الإجراءات الخطيرة اللي تعصف بالوضع الاقتصادي.
1: وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتك شجنين ولعك جزمة البات اللي انت لبسها النازلين،
0: فشو الحال عن جد؟ يعني هم حكوا هالكلمة والحكومة ردت عليهم يعني قصف على الآخر، ما بدكم تعطونا بلاش، بهاي الحالة رح تخسروا مصرياتكم الدين اللي إلكم علينا، وبنفس الوقت إحنا رح ننشئ شركة محروقات وبدنا نشوف مين اللي رح يسيطر على هذا القطاع. تخيل بعد هيك محطات المحروقات تسكر واحدة ورا الثانية، وفي محطات جديدة يا حرام فتحت يعني وبتأملوا كانوا، ويصيروا هاي المحطات إذا يعني استمروا بالعمل لآخر نفس إنه هم يأخذوا محروقات من شركة المحروقات الوطنية الفلسطينية، هم اللي يأخذوا من الحكومة. تخيل تنعكس.

هي مطبلة مطبلة فوق رأسنا ورح تطبل فوق الشركات المحروقات للأسف. إذا تم تنفيذ هذا المخطط

أكبر انخفاض خلال الأشهر الثلاث الأخيرة انخفاض بأسعار الوقود في إسرائيل بنحو 32 أجورة للتر اعتبارا من الأربعاء المقبل، يعني مع نهاية الشهر وبداية الشهر الجاي، فيما يترقب إحنا كفلسطينيين نترقب إعلان أسعار الوقود للشهر الجديد. يعني في انخفاض، يعني في انخفاض اللي بيقدر إنه يعني ما يعبي هلأ يستنى لبداية الشهر.

شوفوا هالموقف كتير حلو صراحة، موقف هيك إنساني اجتماعي أخلاقي بنفس الوقت، فرحة هيك بهذا الموقف. طبعا أخوي لافت ما بين الأردن وفلسطين غزة تحديدا، تقدم شيوخ عشائر ونواب أردنيون بتمثيل عائلة شابة فلسطينية اسمها أمل الرباطي من قطاع غزة خلال مراسم خطبتها بالعاصمة عمان. ليش؟ لأنه تعذر حضور ذويها بسبب الحصار وبسبب الحرب، ما قدروا. هي البنت بعمان بدها تخطب، يعني الأوان تخطب وحقها تخطب شو ما كانت الظروف، ما أهل غزة بتجوزوا صراحة في ظل الوضع الراهن حقهم. فهاي الصبية موجودة بعمان، أهلها ما قدروا يطلعوا على الأردن، فكان هاي المبادرة من شيوخ عشائر ونواب أردنيين هم اللي عملوا مراسم الخطبة في نفس العاصمة عمان، وافقوا على طلب يدها نيابة عن عائلتها، هم اللي كانوا بجاها في مشهد يعني حلو كتير، إشادة فعلا واحترام وتقدير على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ثمنوا هاي المبادرة وجبروا بخاطر هاي البنت.

0: حيهم فعلا شيوخ قبائل العرب، قبائل الأردن، هاي الشهامة، هاي الرجولة، هاي الإنسانية أولا وأخيرا، وهي الأخوة اللي بيننا والقرابة والنساء. فمش غلط، وإن شاء الله دائما أي حدا من فلسطين موجود بالأردن أهله من قطاع غزة ومش قادر إنه صبايا أو شباب يكملوا حياتهم، إنه فعلا يوقفوا معهم مثل هيك وقفة، لأنه بيجبروا بخاطرهم أولا، ثانيا يعني تقدير واحترام من المجتمع، ثالثا يعني جزاؤهم عند ربنا في ميزان حسناتهم، مزبوط. فكل التحية والتقدير للعشائر الأردنية، حتى وإن كان الموضوع كتير بسيط فهو بيعني إش كبير بالنسبة لإلنا وبالنسبة لهاي الصبية وأهلها.
1: العربي بانكسار، انا بكره مشي بنشوفه مع الاردن، شوف ظروفه خايف ميت من خوفه.
0: على سيره ميسي، رح يكون على الاحتياط بيقولوا في مباراه الاردن والارجنتين، ما رح يلعب. ليه؟ مش مستاهل الموضوع، بقول لك يعني خايف انه دفاشه الاردني يكسروا له اجر، يكسروا له ايد مثلا، مش مستاهل الموضوع يعني يجيب 5-0. لا لا لا، هو مركن على بقيه اللعيبه. بس بالنسبة للعيبة الأردنيين يعني هاي فرصة عمرهم يقولوا في تاريخنا إحنا كلعيبة لعبنا بمونديال 2026 مع مين؟ مع الأرجنتين، مقابل مين؟ ميسي. هاي بتاريخهم، بالتاريخ رح تتسجل بالسيفي تبعهم وبيرتفع سعرهم، وأعلى سعر أعتقد للاعبين الأردنيين. أنا مش ذاكر مين الاسم بالضبط، بس يعني كل اللعيبة من $500,000 يعني تسعيرتهم في الملاعب، من $500,000 إلى $10 مليون لأكبر لاعب فيهم، يعني أفضل لاعب وأشطر لاعب فيهم، علي علوان، زيد، المهم بدون ذكر أسماء، بس أنا مش حافظ الأسماء بالضبط، بس إنه قيمتهم السوقية كلاعب حاليا مرتفعة.

0: هو صحيح يعني هاي المباراة هيك صايرة لأنه المنتخب الأردني خرج من البطولة بعد أداء كان فعلا مميز بكل الأحوال. بس يعني مصر يعني بنتأمل بمصر. الجزائر تسجل حضور قوي بكأس العالم وتتأهل إلى الدور الثاني بعد مباراة مثيرة أمام النمسا، فيما خرج المنتخب الأردني زي ما قلنا من البطولة بعد أداء رجولي كبير أمام الأرجنتين، خسر مباراته أمام راقصي التانجو بثلاثية مقابل هدف واحد. فاصل؟ أوكي مالك يعني بدك تعصب وبدك يلا فاصل منروح وبنرجع. تفضل.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي. خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي موجودين معنا وتركوا تعليقات من خلال البث المباشر على فيسبوك. نبلش بمرح أف أم. علوش بقول يسعد مساكي سمر. واليوم ما بتفرقي ما بتفرقي لا بدوية ولا فلاحة ولا مدنية، كلهم صاروا كوكتيل. لا والله معروفين، بينعرفوا، بتعرف انه هاي فلاحة من اول كلمة بتحكيها، بتعرف انه هاي مدنية من لبسها، بتعرف هاي بدوية من عقليتها من افكارها، يعني بتعرف في اشياء بتدلك، ما تخاف ما رح تضيع. تامر مرسي الله يسعد مساكي السمر من سوبر ماركت ظهر البصة كالعادة، مساء الخير اهلا وسهلا. تغريد صغير الله يسعد مساكي عزيزتي. علي أبو مرخية مساكم من بحر سيسيليا بإيطاليا، وأجواء صالح ملعلعة هناك بسيسيليا بإيطاليا تحديدا، أجواءك واصلة لهناك. فتحياتنا لعلي وبالتوفيق إن شاء الله، يعني أجواءك تضلها حلوة.

0: طيب بدنا ننتقل للموضوع التالي. احنا حكينا عن موضوع الشكل بأكثر من مناسبة بأكثر من يوم من حلقات حديث البلد، ولكن المختلف اليوم انه رح يكون في فعالية ووقفة احتجاجية بجميع محافظات الوطن بنفس اليوم بنفس التوقيت، حتى يعرضوا المشكلة أكثر وأكثر من خلال يعني هذا الاحتجاج وهذا التجمع، وأيضا من خلال التلفزيون والسوشال ميديا، دفاعا عن الاقتصاد وأنه تأكيد على وحدة موقف القطاع الخاص تجاه هذه التحديات الاقتصادية. شو ممكن تعمل هاي الوقفة وتغير في موضوع الشكل والإيداعات النقدية اللي بتضر حاليا بالاقتصاد الفلسطيني تراكمها محليا؟ مع سيد سمير حزبون، رئيس الغرفة التجارية في بيت لحم. سيد سمير، مساء الخير.
1: مساء النور،
0: كيف حالك اليوم؟ تمام،
1: الله يخليك، الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. طيب خلينا نحكي لو سمحت من خلالك، أولا ليش هاي الوقفة بهذا الوقت بالذات؟ لأن إحنا لنا فترة يعني بنعاني من مشكلة تراكم الشكل وضرر هذا التراكم على الوضع الاقتصادي بفلسطين.
1: يعني الحقيقة أولا خليني أوضح، أنا برضو أمين سر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية في الوطن.
0: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: المشكلة هذه صار لها يعني فترة أكثر من سنتين. واضح أنه عمالة بتوجه يوميا إلى مقار الغرف التجارية الصناعية الزراعية في كل أنحاء الوطن تجار يراجعوا ويتابعوا في قضايا مختلفة يعانوا منها، مما أثر على سلاسل التوريد وأثر على الحركة التجارية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر.
0: نعم.
1: فبالتالي الموضوع ليس فقط

0: أكثر مليار سنويا كان لازم تزداد، وهذه قضية يعني يفترض أنه يتم المتابعة والعلاج لها من جهة الاقتصاد.
1: نعم، يعني أفهم من كلامك سيد سمير أنه رح يكون بهاي الوقفة عرض أكثر من مشكلة، خلينا نقول بالإضافة لفائض الشيكل بالفترة الحالية.
0: نحن كنا واضحين، نحن تماما كنا واضحين، نحن عندما أصدرنا البيان قلنا هناك تقييد لاستقبال الشيكل والإيداعات النقدية، بحيث أنه كثير ناس عمالة تواجه مشكلة، تجار بيقدروش يدفع، يعني تعد سوبر ماركت مسموح له يودع 5000 شيكل في الشهر. اثنين، عندنا مشكلة التشدد في إصدار دفاتر الشيكات، سواء كانت للأفراد أو الشركات، يعني تصدر لأعداد معينة ولا للكل. طبيعة الحال هذا موضوع أثير مع الجهات المختلفة، سواء كانت سلطة النقد أو جمعية البنوك وغيرها من الجهات. أيضا عندنا استمرار أزمة فائض الشيكل دون حلول عملية. طب الناس شو بدها تعمل؟ هل ظل بده يتراكم؟ طب صلنا سنتين بنحكي في الموضوع.
1: نعم، بس ذكرت حضرتك سيد سمير يعني ما خص السلطة الفلسطينية في الموضوع، هو يعني عند الجانب الإسرائيلي، فبالتالي دون حلول علمية في هاي الحالة لمين رح نتوجه بهاي الوقفة الاحتجاجية؟
0: لا، نحن متركين إنه يجب علينا كلنا، سواء قطاع عام أو قطاع خاص، سواء كانت حكومة أو أفراد، أن نتحمل المسؤولية وكلنا نتشارك في تحمل المسؤولية. نعم. ومواجهة هذه الحالة التي نحن فيها، لكن لا يمكن أن تستمر لهذه الفترة الطويلة دون يعني إيجاد حل لو شبه عملي. واثنين، استمرار تحمل القطاع الخاص العبء الأكبر. نعم. هذه الأزمة، رغم أنه هو القطاع الخاص هو الركيزة للاقتصاد الوطني. نعم. بشغل ناس، بيجيب، بيستورد سلع، بيصدر سلع، والأمور ممكن تروح إلى شيء أصعب. اليوم كمان أنا عندي تجار على سبيل المثال في محافظة بيت لحم، تجار الطحين والأعلاف يواجهوا مشكلة. طبعاً من ورد الاحتياجات المحافظة مش عندهم إمكانية يودعوا. نعم. في البنوك. طب شو بدنا نعمل؟ هل نتوقف كلهم توقفوا عن استيراد الطحين والأعلاف؟
1: لمتى سيد سمير القطاع الخاص ممكن يصمد في هذه الحالة؟
0: القصة مش قضية وقت كم يصمد. نحن صلنا فترة طويلة صامدين، وخاصة بعد الحرب أكتوبر. ولكن هذا في تآكل عمالة في عدد المنشآت، تآكل في القدرات على الاستمرار، وأيضا القدرة على خلق فرص عمل. كل هذه عمالها تتراكم في مجموعة من النواحي التي تؤدي إلى التأثير على الاقتصاد الوطني كله بمجمله. وبعدين كمان يعني إضافة إلى أنه هذه المشكلة راح تأثر على إيرادات السلطة، لأنه كل ما تقلص العمل وتقلصت إمكانيات العمل، الإمكانيات في الإيرادات لخزينة السلطة راح تقل. فبالتالي نحن نقول، رغبنا أن نقرع الجرس لنقول للجميع، مطلوب أن نتحرك كلنا مع بعض ونتحمل مسؤولية هذا الوطن، ليس فقط قطاع خاص وقطاع عام. نعم. إنما أيضا هناك مواطنين في هذا الوطن صامدين. نعم. مكافحين متحملين كل المصاعب. يجب أن نخفف هذه الأعباء ونبحث عن طرق إبداعية لمعالجة هذا الموضوع.
1: نعم، لما سألتك عن الصمود سيد سمير، معناته أنه بما أنه عم نفكر بوقفات احتجاجية، وبما أنه بعض المنشآت كمان بطلت قادرة على أنه يكون في عندها إمكانيات أنه تستورد، هل بدنا نوقف الطحين زي ما حضرتك ذكرت أو لا؟ معناته إحنا لازم نحكي عن مرحلة الصمود بالفترة الحالية، أو أنه ليش نعمل كل هاي الوقفات أو المطالبات أنه إحنا لازم نتحرك أكثر وأكثر. فهاي الوقفة الاحتجاجية قديش ممكن تخدم الموضوع بشكل عام، سواء ببيت لحم أو بغيرها من المدن؟
0: لا، هي في كل الوطن، هي رسالة للجميع. أولا رسالة للمسؤولين للشعور كم حجم الضغط أصبح على الشركات وعلى المحلات التجارية وعلى المنشآت الصناعية وعلينا كبرى التجارية.
1: نعم.
0: في ضغط هائل وكأنه المفتاح في إيدنا ونحن مش قادرين نحل.
1: نعم.
0: اثنين، مطلوب التفكير في طريق

0: طريقة أكثر عملية لمعالجة هذه القضية وبشكل أسرع وأكثر تركيزا.
1: نعم.
0: بالتالي نحن لا نتحدث عن الصمود شعار، ولا نتحدث عن وقفة احتجاجية فقط مشان نحتج، لا، نحن نرفع صوتنا عاليا لإيصال رسالة. إذا كنا شركاء في الوطن لا يعني أن نبقى صامتين، إذا في خلل على الجميع أن يتعاون لتجاوزه، ومش لازم نسمح بإغلاق لا منشآت ولا شركات، ونحافظ على استمرار تدفق البضائع، وأيضا نمنع تشكل السوق السوداء التي يمكن أن تؤثر بشكل أكيد على الإداء الاقتصادي في فلسطين.
1: نعم، يعني الفروقات في أسعار صرف الدولار، يعني هذا كمان يعني مهم جدا ناخذه بعين الاعتبار.
0: أنا بدي أقول لك حالة حصلت معي من بين عدة حالات. أحد مسؤولي المدارس الخاصة أتى يدفع الرواتب، أتاني بقول لي مش قادر أحط أودع الشيكل. قلت له ليش خليت شيكل معك؟ قال نحن خلينا الشيكل لأنه الأهالي أجوا دفعوا قبل ما نعطي الشهادات للأولاد. طيب، وبالتالي ما قدرش يودع. طب ماش ندفع الرواتب، اضطر يروح يشتري دولار في هذه المدرسة.
1: نعم.
0: وبعدها يدخلها في البنك. فتصور الفارق بين شراء دولار وإيداع دولار. هذا الذي نتحدث عنه.
1: نعم.
0: هذه سلسلة التوريدات. نحن بدنا نرفع الصوت، نحن ما بدنا نحتاج منا البعض.
1: طيب، هذا الصوت رح يكون بأي تاريخ بأي يوم؟ وذكرت بأنه رح يكون في جميع محافظات الوطن، متى؟
0: اتفقنا على أن تكون وقفة إجمالية من الظاهرية حتى جنين يوم الثلاثاء الساعة 11 ظهرا ولمدة ساعة فقط.
1: لمدة ساعة. طب خليني أسألك هيك سؤال سريع، رغم أنه الموضوع صار له فترة طويلة، بس هذا النوع من الوقفات الاحتجاجية هل فعلا رح يخدم الموضوع، ولا أنه إحنا عم نحتاج شكلا، إذا بدك أنه لعل وعسى أنه ممكن يتحرك إشي أو يتغير شيء؟
0: نحن واثقين أولا بقيادتنا في السلطة الوطنية الفلسطينية اللي راح تهتم بتعطي لهذا الموضوع اهتمامات عالية جدا، ولا سيما أن الجانب الإسرائيلي زاد ضغطه على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى سلطة النقد من خلال يعني في شهر 9 راح يتوقف بنك ديسكونت عن استقبال التعامل كبنك مراسل مع البنوك الفلسطينية. فنحن بوقت مبكر قبل ما يحصل هذا الكلام في شهر أيلول نحن نتحرك مبكرا. نحن نستورد بضائع من أماكن مختلفة، كميات بضائع أساسية بتأتيها من الجانب الإسرائيلي. يا ريت الكل يشوف هذه الصورة.
1: نعم.
0: وما يعتقد أن الغرف التجارية في إيدها عصا سحرية لوحدها تحل المشاكل.
1: نعم.
0: نحن لن نستطيع أن نحل هذه المشاكل بدون التعاون مع جهات الاختصاص وتحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية وفي الإطار التي يخدم المصلحة العامة، لأنه نحن نعتقد هذه الوسيلة التي توصل وتسمع الجميع ما هي حجم المشكلة.
1: نعم.
0: القائمة على أرض الواقع في الوطن.
1: نعم، دوركم كبير ومهم بالغرف التجارية. شكرا جزيلا لحضرتك سيد سمير حزبون، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في بيت لحم، كنت معنا على الهواء مباشرة.
2: الفلوس الفلوس غيرت في النفوس، الفلوس الفلوس غيرت في

استخدمت تطبيق يابوس المخصص لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ولا بعدكم. اللي استخدم هذا التطبيق يصير يبعث لنا عن الموضوع كيف سهل لك التطبيق الدفع. هل أنت مسيطر على التطبيق ولا التطبيق مسيطر عليك؟ شو الفواتير اللي عم تدفعها؟ آلية الدفع سهل التطبيق استخدامه ولا لا؟ بكل الأحوال جمعية حماية المستهلك بتشوف إنه هاي الخطوة تمثل محاولة محدودة للتخفيف من أزمة السيولة اللي بيعاني منها الموظفين وضمان استمرار حصول الأسر الفلسطينية على الخدمات الحيوية مثل الكهرباء مثل المي وأيضا الاتصالات. ضمان أيضا في الوقت نفسه بتأكد الجمعية على ضرورة ضمان الشفافية الكاملة في آليات الخصم والتسوية المالية وأنه يكون استخدام التطبيق خيار طوعي لا إلزامي.

الدولار اليوم بـ3. زمان ما وصل أو رجع الدولار لـ3، اليوم 3 شيكل. الدينار بـ4.23، اليورو بـ3.42.

نقابة النقل عم بتطالب بحلول عاجلة لآلية دفع الرسوم وتحذر من تفاقم المركبات غير المرخصة. مليان قد ما بدكم مركبات غير مرخصة لأنه مش قادرين يرخصوا. بتعرف شو المشكلة؟ إنه في بعض المركبات تراكم عليها ترخيص سنة وسنتين وثلاث من الحرب، ما رخصوا 3 سنين. يعني إذا بيروح يرخص السنة لازم يرخص السنة الماضية واللي قبلها، ما بزبط يرخص هاي السنة وينسى السنة الماضية واللي قبلها. عليك 3 سنين بدك ترخص، بدك ترخص 3 سنين مع بعض عشان يرخصوا لك هاي السنة، وما بتقدر ترخص إلا ليجبروك تروح تأمن. تمام، بدك تأمن، بدك ترخص، ما فاتك يعني. عليك عليك، يا ريت يا ريت يعملوا مثل الأردن، يا ريت إنه راعوا ظروف الناس، عليه سنتين رخصوا له منها من هاي السنة، يعني تجاوزوا عن السنين الماضية وحسبوا له الترخيص من وقت يعني قدرته على الترخيص. اللي عنده سيارة مش مرخصة من 3 سنين مش رح يرخصها اليوم، لأنه عليه 3 سنين هو مش قادر يدفع ترخيص سنة واحدة، فكيف بده يدفع ترخيص سنتين وثلاث سنين؟ يا ريت تتجاوزوا عن الماضي ونفتح صفحة جديدة اليوم مع الحكومة ويقرروا انه يا اخوان تعالوا رخصوا ورح نحسب لكم الترخيص من بداية ترخيصكم اليوم، رح نتجاوز عن الماضي. اصلا تعوا تعوا لو يفكروا فيها صح، لانه الناس ما معها مصاري ترخص فما رح ترخص، بس اذا اعطوهم هاي الفكرة او هاي الخطوة انه يعني او هاي اذا بدكم المكافأة للي بده يرخص رح يدخل على الحكومة سيولة، يعني رح يروحوا يرخصوا كتير من الناس ابتداء من اليوم. اللي مش قادرين يرخصوا رح يرجعوا هلأ يرخصوا. فلصالح مين؟ المواطن بسوق سيارة مرخصة مأمنة تمام قانوني 100%، وأصحاب المحطات بيستفيدوا لأنه رح يروحوا يعبوا بنزين وسولار، والحكومة رح يدخلها كاش بدل ما أنه الناس مش قادرة تدفع وهيك، يعني ما فيش حركة مصاري رايحة جاية. مع هاي الفكرة ولا مش مع؟ والله يفكروا فيها صح بيلاقوا أنه هذا الحل المناسب بالوقت المناسب. وزي ما قلنا بعد ما تراجعت المحروقات في إسرائيل عنا أمال إحنا كمان كفلسطينيين بانخفاض ملموس على أسعار المحروقات للشهر الجاي تموز.

مناشدة محفظة مفقودة أو هي ضايعة باللون الأحمر برام الله، تحتوي على مبلغ مالي، هوية مقدسية، بطاقة بنكية، أوراق باسم روان مرأة. يعني بأمس الحاجة بيكونوا خاصة للهوية والبطاقات البنكية، وممكن يكون في لهم مكافأة، فاللي بيوجدها دائما يسلمها لأقرب مغفر مركز للشرطة، ويتصلوا مثلا على أكيد بتكون هي بلغت عن الجزدان المفقود. حتى لو إحنا معتازين مصاري إخوان، والله حرام، يعني هذا موضوع حرام، سرقة، يعني مش إلك المال ولا إلك الجزدان شو مكان، فأنت سلم هاي الأشياء للجهات المعنية وهم بيدبروا حالهم. تعالوا كمان آخر الأخبار حالياً، الحديث عن مقتل 14 شخص جراء سقوط طائرة مروحية تتبع لشركة أرامكو السعودية. 14 شخص قتلوا جراء سقوط طائرة مروحية تتبع لشركة أرامكو السعودية. عصابات الإجرام الإرهابية تنفذ عمليات إعدام واسعة طالت 5 مواطنين فلسطينيين من أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر منذ ساعات الصباح. تخيلوا 5 قتلوهم داخل الخط الأخضر من الصبح لهلا. نكاية بأردوغان، إسرائيل تصادق بالإجماع على الاعتراف بما يعرف بالإبادة الأرمينية.

0: لص أعاد مسروقات لسيدة لاكتشافها بأنها فلسطينية بعد ما استولى على حقيبتها في إحدى الدول العربية. سرقها ولما عرف إنها فلسطينية مصخمين ماكلين زفت الفلسطينية، فقال لك يا أنا ما إجيت أسرق إلا من فلسطينية، فرجع لها الحقيبة في إحدى الدول العربية. فعلا فوجئت السيدة في صباح اليوم بالعثور على الحقيبة على باب منزلها. احتوت الحقيبة على أوراق شخصية وتقارير طبية مكنت السارق من معرفة جنسيتها ووضعها الصحي، وأعادها اللص ومعها $275 كانوا موجودين بالحقيبة، ما أخذ منهم إشي. وكتب لها رسالة وقال لها سامحيني، لو كنا بنعرف إنكم فلسطينيين ما كنا سرقناكم. هذا اللص الحنون المتعاطف مع القضية الفلسطينية. انتشرت القصة على مواقع التواصل الاجتماعي ولقب باللص الحنون المتضامن مع الفلسطينيين. حتى الحرمية يا اخوان يعشقون الفلسطينيين. أول مرة بحياتي بشوف سارق عنده مبدأ. والله حبيت القصة صراحة، الله يعطيه العافية، إن شاء الله الله بهديه هذا السارق على يد هذه السرقة. وإنه هيك يراجع ضميره ويراجع أخلاقياته ويلتزم بمبادئ الدين، وممنوع السرقة حرام. حرام شرعا، مو بس حرام سرقة الفلسطينيين، حرام سرقة السرقة بشكل عام. فعلك بيقتنع بعد هالموضوع إن شاء الله. لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية. شكرا لكل اللي تابعونا من البداية، بنشوفكم على خير وسلام. شكرا صالح وشكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي،
1: القسراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى بتوجيهي أو بدون قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية تدريب عملي مدربين خبراء شهادات معتمدة وأقساط مريحة ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل جالكسي هي المكان الصح لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000 موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث جالكسي للتدريب قصر المشوار ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي الطهور الملائكي الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048 عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية ثقتكم هي أساس رسالتنا

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نساء الدين،
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
6: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب، القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الرؤية في بيت لحم.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. في كرة القدم اللعب الجميل ممكن يؤدي لكسب قلوب الجماهير، لكنه لا يضمن أبدا تحقيق البطولات. تفاصيل من هذا النوع تمنح اللعبة الكثير من السحر والإثارة، وأوقات بتكون سبب لتحويل بعض اللحظات إلى ذكريات غير جيدة بالمرة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. إذا طلبت منك ترجع بالذاكرة لمونديال 82 في إسبانيا، أو على الأقل تتذكر معلومة عنه، غالبا هيكون أول ما يقفز في البال هو ذلك الفريق البرازيلي المذهل. سقراط وزيكو وفالكاو وإيدير وغيرهم، نجوم قدمت أفضل كرة قدم فوق أرض الملعب في تاريخ كأس العالم، هذا في اعتقاد الكثيرين. لكن المفارقة أنه مصيره لم يكن متناسب أبدا مع جودة كرة القدم التي يقدمها. البرازيل كانت أحد أربعة ممثلين لأمريكا الجنوبية في مونديال 82، مع الأرجنتين حاملة اللقب في النسخة الأخيرة وثنائي جبال الأنديز تشيلي وبيرو. بقيادة المدرب تيلي سانتانا رسم لاعب السامبا أجمل اللوحات فوق الملاعب الإسبانية، تفوقوا على الاتحاد السوفيتي في واحدة من أشهر مباريات المونديال. ثم اكتسحوا اسكتلندا ونيوزيلندا في مرحلة المجموعات. الدور الثاني وضع البرازيل في مجموعة حديدية مع الأرجنتين وإيطاليا. السامبا تفوقت في أول مباراة ضد جارتها الأرجنتين، مباراة شهدت تلقي النجم دييغو أرماندو مارادونا للبطاقة الحمراء. لكن في مباراة العبور للدور نصف النهائي سقط البرازيليون في فخ الخسارة أمام إيطاليا اللي كانت متسلحة بالدفاع القوي وبالهداف النحيل باولو روسي. روسي زار الشباك البرازيلية في ثلاث مناسبات علشان إيطاليا تضع حد للمتعة وتعلن هذه الهزيمة الصادمة نهاية مفاجئة للسيرك البرازيلي في إسبانيا. كأن انقطاعا مفاجئا في البث أفسد مشاهدة حفلة موسيقية رائعة. أحكام كرة القدم شاءت ألا تمنح هذا الفريق المذهل للبرازيل ولو نجمة واحدة من نجماتها الخمسة، لكنه يبقى حتى اليوم الأشهر في ذاكرة الجماهير وأحد أهم أسباب شعبية كرة القدم البرازيلية.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحين من حزب الله بعد يومين من توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان. بلدة إذنا جنوب الضفة الغربية المحتلة بلا ماء.
2: صار لي 6 أيام أتابع مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهاريج.
1: غزيون يضطر للإضراب المفتوح على أمل الخروج من القطاع لتلقي العلاج،
3: وهذا أدى إلى سوء الحالة الصحية تبعتي.
1: بعثة طبية من متطوعين دوليين لتعزيز الخدمات الصحية في سوريا.
4: أكثر من 300 طبيب، منهم 250 قادمين من الولايات المتحدة، مع مشاركة من أطباء من دول الجوار.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. في هذه الحلقة نتابع ما بعد الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يوم الجمعة الماضية برعاية أمريكية. فبرغم الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي الأحد في اشتباكات جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه شن غارات وقتل مسلحين من حزب الله ودمر منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية جنوب لبنان. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت الاتفاق مع لبنان بالإنجاز التاريخي الذي يوجه ضربة لإيران وحزب الله على حد قوله. وغدت توقيع الاتفاق الإطاري بين الدولتين في واشنطن، اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب. للمزيد من التفاصيل والمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. بداية، مع تصريحات إسرائيل كاتس عن اشتراط نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، أيضا هو أكد أنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لبقاء طويل في لبنان. هل من شروط جديدة تحاول إسرائيل فرضها برغم توقيع الاتفاق الإطاري بالفعل مع الجانب اللبناني؟
2: نعم، من الواضح أن تصريح كاتس الذي بثته وسائل الإعلام الإسرائيلية كان يركز على أن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان، وأنه أوعز له بالاستعداد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية، وذلك بشرط وحيد، هو أنه لن يكون هناك أي إعادة تموضع أو انسحاب إسرائيلي قبل تجريد حزب الله من سلاحه في كافة أنحاء لبنان. وبالتالي حسب المصادر الإسرائيلية، ضمان سلامة سكان الشمال الإسرائيلي، هذا هو الشرط الوحيد الذي تريده إسرائيل حاليا بعد الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية.
1: وفي أي سياق يأتي ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم من شن غارات في الجنوب اللبناني؟ هل هذا أيضا ضمن الاتفاق الإطاري مع لبنان أن يسمح لإسرائيل بشن غارات محدودة في الجنوب اللبناني طالما هناك تهديد بحسب وجهة النظر الإسرائيلية لسكان شمال إسرائيل؟
2: نعم، الادعاء الإسرائيلي واضح دائما أنه من حق الجيش الإسرائيلي الدفاع عن سكان الشمال في إسرائيل، وبالتالي تحت هذا العنوان يقوم الجيش الإسرائيلي من خلال الطيران تحديدا بعمليات قصف واغتيالات. ويقول الجيش الإسرائيلي أن جنديا أو ضابطا قتل في جنوب لبنان من فريق القتال التابع للواء جولاني في الساعة 2 من فجر اليوم الأحد، وبالتالي هو قام ردا على ذلك بشن هجمات محدودة في جنوب لبنان وأيضا في منطقة سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تعيش بلدة إذناء التابعة لمحافظة الخليل جنوبي الضفة وضعا إنسانيا صعبا نتيجة عدم وصول مياه الشرب للبلدة منذ 6 أشهر بسبب المستوطنات المحيطة بها وتحكم السلطات الإسرائيلية في وصول المياه للبلدة، ما حدا بالفلسطينيين هناك للتوجه لشراء الصهاريج باهظة الثمن. ويقدر عدد سكان البلدة بأكثر من 35,000 نسمة، وعن معاناتهم مع الحصول على الماء تحدثنا إلى عدد منهم.
5: احنا المية، مشكلة المية عندنا من عند إسرائيل، هم اللي مشكلين، هم اللي بعضناش حصة أو بعضوش السلطة، يعني بعضوش وزارة المياه حصة كاف هيك اللي فينا، يعني هذول ما بعضوش السلطة والسلطة بتعطينا، خايفين بمصاري كثير ما نلاقيش مية بعد شوي. يعني احنا الحين في ساعة بدرية، دائما أزمة المية والعطش في الشهر 8 و9 وطالع لحد شهر 12. بعد إذا بنشتري مثلا متر المية الحين 15 سنين نشتري 40، ما فيش عندي خيارات، قادر مش قادر بدك تجيب غصب عنك.
6: والله احنا كمواطنين بنعاني، يعني انا لو بدي اقيس على نفسي، صار لي 6 أيام أتابع مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهريج، يعني منذ 6 أيام. هي المية أصلا تمر من أراضي مدينة إذناء تغذي المستوطنات، المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة، على مدار الساعة تغذى المستوطنات بالمياه العذبة بينما تغلق المحابس على القرى الفلسطينية.
7: من بيتنا تحديدا أو الحارة اللي أنا موجود فيها من 6.5 شهور عندي التاريخ موجود، ما نزلت المية في الأنابيب، يعني ما وصلتنا مية نهائيا. وإحنا بالعادة لما بتجينا مية بنحطها في أبار أو هيك مستودعات إحنا عاملينها، عشان عارفين إنه المية تتأخر ما بتتواجد عندنا باستمرار. فآخر مرة قبل 6.5 شهور إجتنا المية، بندبر حالنا من خلال الاتصال على أصحاب الصهاريج، حتى أن قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة قامت باحتجاز عدد من الصهاريج ومصادرتها اللي تستخدم عشان تنقط مية للناس.
1: بعض سكان بلدة إذناء بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار محدودية عدد المرضى التي تخرج من قطاع غزة مقارنة بالأعداد الإجمالية التي يتطلب وضعها السفر، أقدم طاهر اليازجي أحد هؤلاء المرضى على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم خروجه من القطاع رغم حصوله على تحويلتين طبيتين للعلاج خارج غزة. ويعاني اليازجي من شلل حركي أصيب به قبل 1.5 عام، ومع تعذر سفره طوال هذه الفترة تدهورت حالته الصحية نتيجة عدم توفر العلاج اللازم لحالته داخل القطاع.
8: تم إصابتي في تاريخ 9/1/2025، تمت الإصابة في عدة طلقات نارية في جسدي أدت إلى تهتك كامل في مجرى البول، وتهتك كامل في المستقيم في الأوعية، وتهتك كامل في المفصل الحوض الأيسر، وأيضا في مفصل الركبة اليمين. أنا الآن إلي 1.5 سنة طريح الفراش، أمكس في البيت، قعدتي في البيت أدت إلى تقرحات جامدة وشديدة جدا في جسدي من الأسفل. تم إصدار إلي تحويلات طبية من وزارة الصحة، عدد 2 تحويلة عظام إيرجنت وتحويلة مسالك بولية إيرجنت، والآن تم اعتماد التحويلات تبعتي في وزارة الصحة وتم اعتمادها في منظمة الصحة العالمية. لحتى اللحظة الآن أنا براجع مع وزارة الصحة ومع منظمة الصحة العالمية، والآن تقول لي في قائمة الانتظار، ولحتى الآن ننتظر. أنا من الآن من أسبوع 10 أيام أعلنت إضرابي عن الطعام لحين سفري من قطاع غزة للعلاج. اليوم أنا قطعت الأكل، كل الأدوية كلها قطعتها، وإضراب عن الأكل وعن الأدوية تمام، وهذا أدى إلى سوء الحالة الصحية تبعتي. فيش أي استجابة من منظمة الصحة أو وزارة الصحة لحتى الآن. والسبب الرئيسي اللي دفعني كمان عن الإضراب عن الطعام إنه أنا لقيت نفسي أنا ميت اللي 1.5 سنة في البيت مطرح الفراش وميت، فخلص بإذن الله أنا قلت على طلعت أو انزلت، فأنا جميع الأحوال بإضراب عن الطعام، بدون إضراب عن الطعام فأنا ميت. فقلت خلص أنا بدي أعمل لعل وعشان تكون لفتت نظر للناس وللمؤسسات الدولية والصحية في غزة.
1: طاهر اليازجي مريض غزي اضطر للإضراب المفتوح احتجاجا على عدم سفر خارج القطاع لتلقي العلاج. أطلقت الجمعية الطبية السورية الأمريكية بعثة العودة والبناء في سوريا بمشاركة عشرات الأطباء من المتطوعين الدوليين. الجمعية التي تعد منظمة مهنية غير حكومية وتضم أطباء أمريكيين وسوريين من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت البعثة في خطوة تهدف لدعم الخدمات الصحية وتطوير التعليم الطبي في مختلف المحافظات السورية، على أن تنفذ أعمالها في مرحلتين خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز، وستغطي أنشطة البعثة 11 محافظة من محافظات سوريا. عن التفاصيل نستمع إلى عارف رفاعي رئيس الجمعية.
9: دكتور عارف رفاعي رئيس منظمة سامس، تم انتقاء مدينة حلب للمؤتمر الثاني الدولي داخل سوريا بسبب رمزية مدينة حلب، هي رسالة واضحة بأننا دخلنا من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة إعادة البناء والنهضة والتعافي، فهي رسالة لجامعة حلب بأن أولاد سوريا من طلاب كلية الطب في جامعة حلب عائدون إلى بلادهم.
10: الحقيقة حاليا القطاع الطبي في محافظة إدلب يعاني من نقص التمويل والدعم وإغلاق بعض المشافي، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لكثير من الأجهزة الطبية المعطلة حاليا.
9: عدد المشاركين في هذا المؤتمر أكثر من 300 طبيب، منهم 250 قادمين من الولايات المتحدة، مع مشاركة من أطباء من دول الجوار، من الأردن، من مصر وبعض جامعات من أوروبا.
10: الحقيقة القطاع الطبي في إدلب يعاني حاليا من شح الدعم وإغلاق المشافي، وبالتالي المشافي العاملة حاليا تعاني من ضغط مرضى شديد، بالإضافة إلى ترهل في البنية التحتية والأجهزة الطبية. طبعا وجودنا بالمؤتمر حيرفع مستوى الأطباء الموجودين والعاملين. بتعرفوا أنه في سوريا هلأ حاليا في السفر والحضور المؤتمرات الخارجية يكون صعب بالنسبة لكثير من الأطباء، وبالتالي هذا المؤتمر عم يرمم الفجوة تبع التعليم الطبي المستمر لأطبائنا الموجودين في الداخل، وهو حاليا من أحد التحديات في قطاع الطب.
1: عارف رفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية وبعض الأطباء المشاركين في بعثة الجمعية التي تحمل اسم العودة والبناء والتي تبدأ أعمالها في سوريا لتعزيز خدمات التعليم الطبي والخدمات الصحية في مختلف المحافظات السورية. متابعين الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:13 بتوقيت غرينتش. موعد مع جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان ويشن غارات على النبطية تفضي إلى قتلى ومصابين، يقول إنها استهدفت عناصر لحزب الله. تطورات تأتي بعد يوم واحد من توقيع لبنان وإسرائيل على الاتفاق الإطاري في واشنطن. والرئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس عون أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب أنه يأمل في أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري.
13: لهذا الاتفاق ما في أبدي رأيي فيه، بضل حبر على ورق لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ.
12: الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة شاب بمقتله واحتجاز جثمانه لمدة عامين بعد استهدافه مع آخرين ببلدة عقابة شمال طوباس بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا ومنعا للتجول على بلدة مادما جنوب نابلس وسط اقتحامات للمنازل، وبلدة أذنا بالخليل تقاسي غياب مياه الشرب للشهر السادس.
14: صار لي 6 أيام مع أحد صهاريج المياه من أجل جلب صهاريج مياه لمنزلي، وحتى اللحظة لم أنجح بجلب الصهاريج. المياه لا تنقطع عن المستوطنات ولا دقيقة ولا لحظة.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: قوات أمنية عراقية تداهم مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية بالمنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، وتنفذ اعتقالات شملت نوابا يشتبه في تورطهم بقضايا فساد. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من أن تصاعد القتال في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الجماعي ويعمق أزمة الجوع في السودان. الجزائر بلغت دور 32 في كأس العالم لكرة القدم بعد تعادل مثير بثلاثية لكل مع النمسا. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
11: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: مرة أخرى متابعينا الكرام، نعود لمتابعة الأوضاع ما بعد الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، حيث اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له أمس الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات مجانية لإسرائيل على حد تعبيره، ووصف الاتفاق الإطاري في واشنطن بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة. وكانت العاصمة بيروت قد شهدت مساء الجمعة الماضية احتجاجات من قبل مناصري حزب الله رفضاً للتنازل، فيما أقدم عدد منهم على قطع الطريق في منطقة سليم سلام بالإطارات المشتعلة. للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء. دعينا نبدأ بالوضع الآن في الجنوب اللبناني بعدما أعلنه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن غارات وقتل مسلحين من حزب الله.
15: مساء الخير. بالفعل رغم اتفاق الإطار إلى أن ما زال هناك طبعا الوضع الميداني غير ثابت، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة بالقرب من أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وأيضا غارة من الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة دير سريان الطيبي، وأيضا تفجيرات وحرق منازل في بلدة سخيام وسط تحرك آليات داخل البلدة المذكورة. وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة النهائية منذ 2 مارس 4,247 قتيلا و 12,195 جريحا. أما على المستوى السياسي،
1: قبل الحديث عن المستوى السياسي، عذرا على المقاطعة سيدة ميساء، فيما خص ما يعرف أو ما يطلق عليه بالمناطق التجريبية، هل بدأ التنفيذ على الأرض؟
15: نعم، بطبيعة الحال هذه المناطق التجريبية لغاية اللحظة هناك استعدادات، رغم أن بلدية أحد البلديات في جنوب لبنان، وأعني هنا فرون، أعلنت رفضها، لأنه كان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أنه مناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون، وبالتالي الاستعدادات، لأنه طبعا كما بات معلوما هذه المنطقتين التجريبيتين في زوتر الغربية وزوتر الشرقية، وهناك جهات سياسية، وأعني هنا حزب الله وحركة أمل أيضا، يرفضون لهذه المناطق بنظرهم لأنها تكرس الاحتلال الإسرائيلي. أما ضرورة أن تكون كانت هذه الأسس للمفاوضات على ضرورة انسحاب الكامل وليس على أساس،
1: وهذا يأخذنا إلى الشق الآخر، الجانب السياسي الذي كنت تشيرين إليه، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة. بالفعل هل اقتصرت هذه الاحتجاجات على مناصري حزب الله؟
15: نعم، هذه الاحتجاجات كانت على مناصري حزب الله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان حذر من الفتنة وقال يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، وحتى أيضا كان هناك تحذير من الجيش اللبناني بأنه مع حرية وحق السلم للتظاهر، ولكن بأنه سيمنع أي تحركات تمس بالسلم الأهلي. ولكن بطبيعة الحال نحن أمام مرحلة بالحساسة ومرحلة تاريخية بين من يرفض هذا الاتفاق ويعتبره بلوى استسلام، وبين من يؤيد هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة باتجاه استعادة سيادة.
1: وكذلك سيدة ميساء بين التنفيذ على الأرض، فكرة سحب السلاح من حزب الله وكذلك بدء هذه المناطق التجريبية. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، وسيكون لنا وقفة أخرى مع لبنان لكن في جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
11: تريندينج. يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في هذه الجولة الزميلة ريم إدريس من فريق البرنامج. أهلا بك ريم.
16: أهلا بك نيرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: كما أشرت قبل ثواني، لبنان معنا في هذه الجولة، ويبدو أنه البداية.
16: بالفعل نرمين، قوبل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بانقسام حاد بين اللبنانيين، فمنهم من رحب به باعتبار أن الاتفاق انتصار للحل الدبلوماسي في مقابل من انتقده بقسوة. وفي هذا نرمين، شهدت بيروت وعدد من المناطق مساء أمس احتجاجات ومظاهرات رفضا لهذا الاتفاق، ونزل المحتجون إلى الشوارع وجابوا عددا من أحياء العاصمة وأغلقوا بعض الطرق بالإطارات المشتعلة، معتبرين أن الاتفاق يمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية.
1: لكن هل هناك تعليق أو إجراء من جانب السلطات اللبنانية حيال هذه الاحتجاجات؟
16: نعم، فقد دفعت السلطات اللبنانية بتعزيزات من الجيش اللبناني إلى عدد من المناطق لمنع قطع الطرق والحفاظ على الأمن، فيما شددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأي إجراءات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي.
1: إلى أين سننتقل بعد لبنان؟
16: إلى اليمن، وتحديدا إلى مدينة عدن، حيث وثق مواطنون لحظات اندلاع حريق كبير داخل أحد المنازل، وذلك بعد انفجار بطاريات تابعة لمنظومة للطاقة الشمسية. الحريق نيرمين ألحق أضرار كبيرة بالمنزل، ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات. فدعينا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
17: داخل المنزل الآن المحترق، الدور الثاني أمامكم، محترق كامل مع السقوف.
1: ما الذي أدى إلى هذا الحريق في عدن يا ريم؟
16: بحسب المعلومات الأولية نيرمين، يرجح أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة كان السبب في انفجار بطاريات الليثيوم، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها بسرعة داخل المنزل.
1: طبعا المنطقة مقبلة على موجة حارة، وكذلك ما نشهده في القارة الأوروبية، لكن صحيح. كيف تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحادثة؟
16: التعليقات لم تتوقف عند الحريق، بل أعادت النقاش إلى أزمة ممتدة للكهرباء في عدن وفي اليمن بشكل عام. وكثيرون قالوا إن المواطنين لجأوا إلى الطاقة الشمسية لأنها أصبحت البديل الوحيد مع الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. لكن هذه الحادثة تحديدا نيرمين أثارت مخاوف من أن يتحول هذا البديل إذا لم تراعى فيه اشتراطات السلام إلى خطر قد يهدد الأرواح وليس مجرد وسيلة لتوفير الكهرباء.
1: لابد أن كأس العالم حاضرة هذه الأيام بشكل في مواقع التواصل الاجتماعي. أظن أنها الختام يا ريم.
16: صحيح نرمين، الختام من الجزائر، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع احتفالا بتأهل منتخبها إلى الدور 32 من كأس العالم بعد مباراة حبست الأنفاس أمام النمسا. المنتخب الجزائري ظن نرمين أنه حسم الفوز عندما سجل هدف التقدم، لكن الإثارة لم تنتهي هناك، وتم تسجيل هدف التعادل من قبل النمسا. وكل هذا نرمين حدث فقط في الدقائق قبل الأخيرة من انتهاء المباراة لتنتهي بنتيجة التعادل. ورصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من موجة الاحتفالات التي اجتاحت الشوارع في الجزائر. دعينا نستمع.
1: طبعا مباراة الجزائر والنمسا وصفت على مواقع رياضية بالدرامية، لأنه صحيح. ما تحدثين عنه حدث في الدقائق ما بعد الدقيقة 90 في الوقت بدل الضائع.
16: صحيح.
1: وكان هناك من يترقب نتيجة هذه المباراة ريم، وهو إيران الذي كان يعني هناك فرصة ضئيلة في التأهل، لكن هذه المباراة قضت على هذه الأحلام.
16: حسمت نعم.
1: وسنستمع لاحقا لتعليقات من إيرانيين على هذه المغادرة من كأس العالم، لكن كيف علق المشاركون على احتفالات الجزائريين يا ريم؟
16: معظم التعليقات نرمين عكست مشاعر الفخر والفرحة، ووصف كثيرون المباراة بأنها واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، خاصة كما ذكرتي بعد هدفي الوقت بدل الضائع، فيما تمنى آخر نرمين أن يواصل محاربو الصحراء مشوارهم في الأدوار الإقصائية.
1: كل التوفيق للمنتخبات العربية. أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. في اليمن تتعدد أوجه معاناة النازحين ما بين نقص مقومات الحياة وبين أزمات صحية متفاقمة بسبب تردي خدمات الصرف الصحي والازدحام داخل المخيمات التي باتت تشهد انتشارا متزايدا للأمراض الجلدية، كما يروي لنا بعض النازحين في حجة شمال غرب اليمن.
18: حنا نعيش في المخيم من سنوات، وأخوانا صغار كل فترة تطلع في كسامهم حبوبا وحكي بدأه، ما عندنا لما ينتغسل ولا عندنا لما ينغسل ملابس نواصل، حتى مصابون يا نصر ربي والله الأظم ما نوصله بمية ما نقدرش نشتريه، نبقبون الوحدة الصحية هنا لكنهم ما نلقاش علاج لهم، ما يتوفرش أحيانا، وأحيانا نرجع مثل ما بكنا، أكثر شيء حرقني إن أرى أخوانهم صغار والله ما يقدرون يرقدون من أمنهم يا ناس ربي، وأنا ما أقدر أفعلون ولا حاجة.
19: تخيل لأننا في مخيمات يعني ساكنين تحت رابيل، والشمس هذا الحرارة يعني من أسفل الحرارة ومن أعلى الحرارة كله حر. وثانيا يعني رحنا بمراكز الصحية النقط الذي الدواء قالوا ماشي عندنا علاجات، إحنا نعاني، انتشرت فيهم الأمراض جلدية وأمراض يعني كذا حمى، يقولوا رحنا برا قالوا عندهم سخونة نزل حرارة، عندنا الأطفال انتشرت فيهم أمراض يعني تقشع عدايمهم ويخرج لهم حبوب زي العنقز زي الحصبة.
20: حما موتنا وإحنا تحت الطرافيل، شوفوا أطفالي كلهم ملاء الحبوب من هذا الحما، أسأل الله ربي يغيثنا بالمطر وطونا الذي يبلغه الله سبحانه. احنا تحت الطرافيل موتنا الحما، والاولى مساكين ملال الحما فيهم اجراح في نفوسهم من الحما دي، ولا معناش البيوت ولا طرافيل ولا اي حاجه معانا، ارحمونا ان شاء الله سبحانه، البيوت حقنا خربانه.
1: نازحون يمنيون في عبس بحجة شمال غرب البلاد. كما استمعتم معنا قبل قليل، انتهى حلم إيران بالتأهل للأدوار الإقصائية في كأس العالم لأول مرة في تاريخها بطريقة درامية، بعد أن تغيرت نتيجة مباراة النمسا والجزائر فجر اليوم بطريقة مفاجئة في الوقت بدل الضائع. لكن إلى أي مدى شكلت هذه المشاركة الكروية متنفسا للإيرانيين بعيدا عن أجواء التوتر والحرب؟
21: في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بأي نتيجة. لقد شهدنا في هذه البطولة أن المنتخب الإيراني حظى باحترام كبير من مختلف دول العالم. لقد كان منتخبا بذل جهدا كبيرا، وكنا جميعا نأمل في تأهله إلى الدور التالي. ولكن في الرياضة ليست النتيجة وحدها هي المعيار، بل إن الأهم هو حجم المجهود الذي يبذله الفريق وروحه القتالية. وعلى المستوى الشخصي لن أنسى دموع اللاعبين، خاصة رامن رضائيان عندما قال بعد نهاية المباراة إن هدفهم كان إدخال الفرحة إلى قلوب الشعب الإيراني. أما ما حققه بالفعل فهو الاحترام والتقدير اللذان نالهما على الساحة الدولية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير.
22: لقد بذل اللاعبون والمدربون جهدا كبيرا، لكنني أرى أن هذا الجهد لم يكن كافيا. لا ينبغي ترك النتيجة للمصادفات. مشاركة المنتخب في كأس العالم كانت مصدر أمل كبير للشعب، وخروجه من المنافسة أثر على معنويات الناس كثيرا. قال المدرب الإيراني بعد المباراة إن الله لم يشأ لنا التأهل، لكن الله لا يدخل الكرة المرمى، وهو رب الفريقين معا. ولذلك ينبغي الاعتراف بأن المنتخب حصل على فرصة حقيقية كان بإمكانه استغلالها. أعتقد أن المدربين واللاعبين إذا تعاملوا مع الأمور بقدر أكبر من الواقعية والنقد الذاتي، فسيكون وضع المنتخب أفضل كثيرا في المستقبل.
23: بذل لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم كل ما في وسعهم، وكان بإمكانهم التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث، إلا أن جميع السيناريوهات المحتملة في المجموعات الثلاث الأخيرة لم تكن في صالحهم. وخلال البطولة تعرض المنتخب الإيراني لظروف قاسية وغير عادلة، فرغم صعوبة الإقامة والقيود المفروضة على اللاعبين والإرهاق الناتج عن الرحلات الطويلة التي كانوا يضطرون إلى القيام بها قبل كل مباراة، وشهدنا بشكل أثار الكثير من الاستغراب إلغاء 3 أهداف للمنتخب الإيراني في 3 مباريات. وأقول للاعبين في منتخب بلادي الذين ظرفوا الدموع بعد نهاية المشوار، لا تبكوا بل ارفعوا رؤوسكم فخراً، لأن صمودكم وإصراركم وكفاحكم مصدر فخر وسعادة وانتصار للشعب الإيراني.
24: إن بيروزي ما مردم إيران.
1: بعض آراء الإيرانيين حيال مشاركة منتخبهم في كأس العالم وانتهاء حلم التأهل للأدوار الإقصائية بخروجه من قائمة أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة. بهذه الأصوات نصل لختام حلقتنا اليوم من برنامج الشرق الأوسط. يمكنكم متابعة الحلقات عبر موقعنا bbc.com/arabic. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، عدتها مروة جمال. أخرجت على الهواء هند سليم، وكان معكم في هندسة الصوت أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.